من ثالث. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني أن نحو 1500 سفينة تنتظر إذنا من الحرس الثوري للعبور في مضيق هرمز، وسط تشديد الإجراءات البحرية وتطبيق رقابة مشددة على حركة الملاحة. أما في لبنان فتواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية وفي البقاع، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين في بعلبك، فيما أعلنت المقاومة استهداف مواقع ومنصات عسكرية إسرائيلية بالمسيرات. الخبر الأخير، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على ضرورة تحويل الحدود مع كوريا الجنوبية إلى حصن منيع وتعزيز وحدات الخطوط الأمامية، في وقت تعكس دروسا مستفادة من حرب أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط. وجاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده مع قادة الجيش في وقت تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين تراجعا حادا. وبالختام لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an Udhiyya Qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging pemerintah Australia.
7: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: لأكثر من 30 عاما قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العمى الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يحشر به العبد مع خير فريق.

صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يذهب الخطب الجليل. الخطب الجليل، وها نحن يتجدد لقاءنا معكم، لقاؤنا معكم على حب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والقلوب تحن إلى مكة، إلى أم القرى. مكان ولادة سيدنا محمد عليه السلام، قلوبنا تحن إلى سوق الليل.

0: أتمنى أن يكون هذا اليوم مليء بالخيرات والطاعات والتفاؤل والأمل.
1: الباكي والمستهاب الباكي القراج لكي.
0: حديثنا اليوم سيدور حول كعبة الحسن، كعبة الأشواق.

وقد قيل لو يقدرون مشوا على وجناتهم وخدودهم فضلا عن الأقدام. أيضا اليوم سنتحدث عن صحابية جليلة. من هي هذه الصحابية؟ كانت تدعى بذات النطاقين، أظن أنكم عرفتم من هي. إنها أسماء بنت أبي بكر الصديق. سننقل إليكم سيرة هذه الصحابية الجليلة، ما هو سبب تسميتها بذات النطاقين. أيضا سنتحدث عن زواجها من الزبير وحياتها في المدينة، عن جودها وكرمها، إذن حديثنا اليوم عن السيدة أسماء آخر المهاجرات وفاة.

أيضا زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء، بالإضافة إلى أننا سنتوقف عند تمام الساعة 11 لننقل إليكم موجز الأخبار باللغة الإنجليزية وفاصل إعلاني. خلال هذه السيرة سيكون لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني كلمة دينية. هذه الكلمة تدور حول تعبير المنامات. يا ترى من له الأهلية في تعبير المنام؟ هذا ما سنسمعه من فضيلة الشيخ.

بعد هذه الأنشودة التي أقدمها لجميع المستمعين الذين يتابعون عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. تحية للأخت هنا مرعي، بارك الله فيك يا حج هناء. أيضا الأخت شذا الحسين، وبقلك إن شاء الله السنة المقبلة تكونين على عرفات.

أيضا تحية للأخت روعة خواجة، بقدم لك هالإنشودة لكل يلي عم يتابعنا، الحاجة سلمى عبيد، الحاجة أم محمد نور الدين، أيضا الأخ أبو هيثم، أينما كنتم تستمعون إلينا في البيت أم في السيارة أو بالباص، تحية للحاج للأخ أبو هيثم يلي هو عطول بيقلنا أنه أو يبعث لنا صور هو بيقود الباص، بارك الله فيك. أيضا لمن كان في العمل ويستطيع أن يستمع إلينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جعل الله قدوته في الدين أفضل قدوة.
1: القرى جئناك لله ما أحلاك لله ما أحلاك.
0: أعلنت حبك على ملأ من الناس.
1: لله ما أحلاك لله ما أحلاك.
0: يا كعبة الحسن والبهاء، نور جلل محياك، والقلب يخفق ملهوفا ومذهولا لرؤياك، ودمع العين عبرات تسابق أشواق رياك.

يا لوعة القلب بذكراك تمر السنون والأيام، وأنا على العهد شوقا للقياك. أنت الأمان والحلم والأمل المنشود عبر الزمان. أعلنت حبك على ملأ من الناس، أهواك ثم أهواك.

0: الفضائل.
1: أعلنت حبك على ملأ من الناس، أهواك ثم أهواك يا كعبة الأشواق. فلو كان البحر مداداً لكتبت به كلمات العشق ولواعج الأشواق، وليس القلب ينساك. هذا ورب الكعبة قليل مما حوته الجعبة، فحسنك واسع الأبواب والإيجاز فيه يغني عن الإطناب. يفوح من جدرانك مسك الهداية وعنبر التقوى وبخور الأتقياء وعطر الصالحين.
2: كعبة محلى، محلى ذكراها، كعبة محلى.
1: خواطر عجيبة ومشاعر جياشة وأحاسيس فياضة تنتابك وأنت تتأهب لدخول مكة البلد الحرام وزيارة بيت الله العتيق، وشفاهك تردد قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. القلب يطير فرحا والروح تسابق وتعانق مراتع الأحباب الذين مروا من هنا، فأرض مكة مترعة بالحضارة والنور، عامرة بذكريات من سبقوا من الأنبياء. فسيدنا آدم أول من وضع قواعدها، ثم سيدنا إبراهيم وإسماعيل الذبيح الذي درج على أرضها في واد غير ذي زرع. وكيف احتارت هاجر رضي الله عنها، عطشت ووليدها، فكان منقذها جبريل وتفجرت عين ماء زمزم. قال الله عز وجل: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويمتثلان للأمر الرباني وهما يدعوان الله ويبتهلان إليه خاشعين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
2: بيت الله ما أبهى.
1: أنوار المهابة تتلألأ تغمرك بالنور، فتزيد المكان روعة وجلالا. نأى المزار وازداد الفؤاد صبابة للثم الركن والحجر. والطواف غاية المنى خلف مواكب الأنبياء وخطوات الصالحين وآثار الزاهدين. يا بيت الله الحرام، ما أجملك.

يا كعبة الحسن ما أبهاك في عيون الوافدين من كل فج عميق قوافل تأتي وقوافل تذهب والوداع قائم من غابر الزمان وفي كل عصر وأوان مشهد يتكرر كل عام وكما حدث نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية.

خطواتنا نسير بمسير إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما أكد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم.

هذه مواكب النور تحفها الملائكة تحفظ الطفل الرضيع في غياب أمه التي تطلب الماء بين الصفا والمروة في الحر الملتهب حول البيت، هي عطشة، وكذلك إسماعيل عليه السلام. أتعبها الجهد وأنهكها الظمأ وأضناها عطش الرضيع، وبعد جهد جهيد تنفجر عين زمزم بين يدي الطفل. ومن ذرية إبراهيم درج محمد صلى الله عليه وسلم في ربوع مكة استجابة لدعوة إبراهيم الخليل. وتتلاحق الذكريات عبر الأيام، ويكبر الطفل المبارك على ثرى هذه الأرض الطيبة، ويساهم في بناء الكعبة شاباً، ثم يقع عليه الاختيار بأن يرفع بيديه الكريمتين الحجر الأسود فيثبته في موضعه، ويدرأ عن مكة فتنة كادت أن تنشب بين قبائل قريش.

0: مولده في سوق الليل صلى الله عليه وسلم، وهنا مرتعه، وهنا بيت خديجة. كلمات التوحيد تتردد في جنبات البيت العتيق. يقول أبو تمام: لو يقدرون مشوا على وجناتهم وخدودهم فضلاً عن الأقدام. يا أم القرى، يا مهبط الرسالة ومنبع الإيمان، يا عاصمة الإسلام، يا بلد الله الحرام. مكة العامرة بالدين والإيمان اختارها علام الغيوب مولداً للمحب المحبوب، وجعلها مثواً للناس وأمناً ومهواً للأفئدة والقلوب. فيها تجتمع القبائل وتلتقي الشعوب، وهي أوسط الأرض وملتقى الطرق والدروب.
1: لروح المكة وجيها وقت السحر.
0: على أرضها سارت الإبل وصهلت خيول الفتح مبشرة بيوم جديد وفتح مبين. نعم المكان مكة المكرمة، ونعم الكلمات لبلال مهبط الوحي. الله أكبر كبيرا، مكة بلد القرآن، والحمد لله كثيرا. مسقط رأس نبي الله الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، قبلة العالمين، بها تضاعف الصلوات وأجور الحسنات. هذه الدرة الشماء والتراب الأسمر في مكة العصماء، ذات المجد التليد في الدين والدنيا. ما أغلاك يا مكة، ما أحلاك يا مكة.

جعل الله البيت الحرام مثابة للناس وأمنا وقبلة الصلاة للمسلمين في أنحاء المعمورة، فهو منارة التوحيد والكعبة المشرفة، أول بيت وضع للناس لعبادة الواحد الأحد. وأضاف الله هذا البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم وسماه الكعبة، وتاريخ الكعبة المشرفة حافل مشرق بالأحداث، مر بمراحل كثيرة من غابر الزمان حتى يومنا هذا.

أما أول من بناها فهو سيدنا آدم، أول الأنبياء وأول البشر صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدها قام ببناء المسجد الأقصى المبارك بعد 40 عاما. وقد ورد ذلك في صحيح البخاري أن رسول الله سئل أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم كان بينهما؟ قال 40 عاما. وتعرضت الكعبة زادها الله تشريفا وتعظيما لعوامل عديدة، منها أنها انهارت زمن الطوفان الذي حصل أيام نبي الله نوح عليه السلام.

ولما بعث الله خليله إبراهيم عليه السلام أمره وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببناء الكعبة ورفع قواعدها من جديد. وذكر الأزرقي في كتابه أخبار مكة أن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت جعل طوله في السماء 9 أذرع، وكان إبراهيم عليه السلام يبني وولده إسماعيل عليه السلام ينقل له الحجارة، فلما ارتفع البنيان قرب له المقام فكان يقف عليه ويبني حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود وهو ياقوتة بيضاء أهبطت مع سيدنا آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة.

فأتاه سيدنا جبريل عليه السلام فوضعه جبريل في مكانه ليكون علماً للناس يبتدئون منه الطواف، وبنى عليه إبراهيم وهو حينئذ يتلألأ نوراً ويضيء شرقاً وغرباً وشاماً ويمناً، إلا أن خطايا الجاهلية وأرجاسها سودته. وبعد الاستقرار في مكة قامت بعض قبائل العرب، قبيلة جرهم، ببنائها بعد تصدعها أكثر من مرة نتيجة الأمطار والسيول وعوامل الطبيعة التي تؤثر في بناء الحجر، وكانوا يتولون إصلاحها ورعايتها.

وأما بناء قريش فقد ذكر الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشامي في كتابه سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد أن امرأة عبد المطلب جمرت الكعبة بالبخور، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة، فاحترق أكثر خشبها، ودخلها سيل عظيم، فصدع جدرانها، فأعيد بناؤها حيث اقتسمت قريش جوانب البيت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجر، ثم اختلفوا في من يجعل الحجر الأسود مكانه، حتى اتفقوا على أن أول داخل من باب الصفا يكون له ذلك، وكان أول داخل هو النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا محمد الأمين، ورضوا حكمه، فقال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، فأتي به، فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من هذا الثوب، فحملوه جميعا وأتوا به ورفعوه إلى ما يحاذي موضعه، فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة في محله. يوجد مواضع كثيرة الدعاء فيها مستجاب بإذن الله، فالدعاء عند جوف الكعبة مستجاب، والدعاء عند الحجر الأسود، والدعاء عند الركن اليماني، والدعاء عند الحجر مستجاب أيضا، والدعاء خلف المقام، وعند بئر زمزم، وعلى الصفا والمروة، وبين الصفا والمروة، وبين الركن والمقام، وبمنى أيضا مستجاب، والدعاء بعرفات، والدعاء في المشعر الحرام. هذه الأماكن وهذه المواضع الدعاء فيها مستجاب بإذن الله. رزقني الله وإياكم وقفة أمام الكعبة المشرفة.

0: القلب الهائم. لحظات وننتقل إلى الزاوية الصحية، لكن اليوم بدي أذكركم بالتاريخ، اليوم 19 مايو أيار للعام 2026، واليوم هو الموافق ل
1: صلى رب العوالم على هادينا الخاتم،
0: الثاني من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447. بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم مستمعينا الكرام، أذان الظهر يحين الساعة 11:55 دقيقة، أذان العصر الساعة 2:43 دقيقة، أما المغرب فيحين الساعة 5:26 دقيقة موعد شروق موعد أذان العشاء، غدا الفجر يحين الساعة 5:15 تماما، أما شروق الشمس فيحين الساعة 6:43 دقيقة. ننتقل إلى الزاوية، أو وصلنا معكم إلى الزاوية الصحية، وما هي آخر أخبار فيروس هانتا؟

الصحة العالمية أصدرت هذا القرار. خطر فيروس هانتا لا يزال منخفضاً. أبقت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد تقييمها لمخاطر تفشي فيروس هانتا عند مستوى منخفض الخطورة، رغم استمرار المتابعة الصحية للسفينة السياحية التي ارتبطت بظهور الإصابات واقترابها من ميناء روتردام الهولندي. وقالت المنظمة في بيان إن خطر الصحة العامة أعيد تقييمه استناداً إلى أحدث المعلومات المتاحة، وما زال الخطر العالمي منخفضاً، وأضافت أنه رغم احتمال ظهور حالات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم الذين تعرضوا للفيروس قبل تطبيق إجراءات الاحتواء، فإن خطر انتقال العدوى لاحقاً يتوقع أن ينخفض بعد إنزال الركاب وتطبيق التدابير الوقائية. من المقرر أن تصل السفينة إلى هذا الميناء الهولندي روتردام صباح يوم الاثنين، يعني يوم الأمس، وعلى متن 27 شخص فقط، بينهم 25 من أفراد الطاقم وعضوان من الطاقم الطبي. وبالفعل استقبلت السلطات الهندية هذه السفينة في ميناء روتردام بعد تفشي إصابات فيروس هانتا وأمراض تنفسية حادة على متنه في حادثة أثارت قلقاً دولياً. من المقرر أن تخضع السفينة لعمليات تعقيم شاملة، فيما أعدت السلطات ترتيبات حجر صحي ل25 من أفراد الطاقم واثنين من الطواقم الطبية الذين ما زالوا على متن السفينة. وأوضحت السلطات المحلية أن بعض أفراد الطاقم غير الهولنديين قد ينقلون إلى منشآت حجر صحي مخصصة، رغم عدم حسم مدة بقائهم التي قد تصل إلى 42 يوم وفق التوصيات الصحية. وأسفر تفشي الفيروس عن وفاة 3 أشخاص، بينما كانت السفينة تقل نحو 150 راكباً وموظفاً من 23 دولة. إذن للاطمئنان أبقت هذه المنظمة بالنسبة لخطر فيروس أنه أعلنت أنه لا يزال منخفضاً.

سنحدثكم عن فوائد اليقطين القرع، الذي هو من هو نبات من الفصيلة القرعية، ويعرف في بعض البلدان باسم الدباء أو القرع. يزرع في مناطق كثيرة حول العالم. له فوائد غذائية عظيمة، حيث أنه غني بالعناصر المفيدة مثل فيتامين A، هذا المهم للنظر والمناعة، فيتامين C ومضادات الأكسدة، أيضا غني بالألياف التي تساعد على الهضم والشعور بالشبع، البوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدان للقلب والعضلات. هذه الفوائد الغذائية. بالنسبة لفوائده الصحية، دعم صحة العين بسبب احتوائه على البيتا كاروتين، أيضا يساعد في تقوية المناعة، يساعد في تنظيم ضغط الدم، وهو منخفض السعرات نسبيا، لذلك يدخل في أنظمة غذائية كثيرة. بالنسبة لاستخداماته، له استخدامات عدة، منها أنك يمكنك أن تعملي منه الشوربة، وأيضا الحلويات مثل فطيرة اليقطين، نعم مربى اليقطين. وبالنسبة لبذوره، يمكن أن تحمص وتستعمل ضمن السلطات أو عند من يريد أن هيك يعني يتسلى. بالنسبة للمستحضرات أو مستحضرات العناية بالبشرة، يمكن أيضا أن يدخل في بعض المستحضرات.

ويعد اليقطين من الأطعمة المناسبة جداً للرجيم لأنه منخفض السعرات، غني بالألياف والماء، ومما يساعد على الشبع لفترة أطول. فهو غني بالألياف كما ذكرنا، والألياف تقلل الشعور بالجوع، يعطي طاقة جيدة بفضل الكربوهيدرات الصحية الموجودة فيه، ويمكن أن يكون بديلاً صحياً للأطعمة العالية بالسعرات. ومثل ما قلنا فيكن تعملوه شوربة، فيكن تشوبوه بالفرن، فيكن تضيفوه للسلطات، فيكن تعملوه مثل البطاطا المهروسة، وفيكن تستعملوه للمربى، لكن يعني هذا مش للرجيم أكيد لأنه فيه سكر.

كما ذكرنا أنه يفيد في تقوية النظر، في دعم المناعة، في تحسين الهضم، مفيد للقلب، لصحة البشرة، ويساعد في ضبط الوزن. بالنسبة لبذور اليقطين، بذور اليقطين يحتوي على مغنيسيوم وزنك وحديد، وأيضا بروتين ودهون صحية تساعد في تحسين النوم أيضا، من وفوائد أخرى لهذه البذور. لكن ينصح دائما تناول هذا باعتدال، لكن الإفراط قد يسبب اضطرابا هضميا لبعض الناس. بذوره عالية بالسعرات إذا أكلت بكميات كبيرة.

سنتوقف لفاصل إنشادي قصير مستمعينا الكرام، ثم نعود إليكم بعد أن نتوقف لموجز الأخبار باللغة الإنجليزية وفاصل إعلاني. أتمنى أن تبقوا معنا لتستمعوا وتستمتعوا بسيرة الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأيضا ماذا ورد عن تفسير المنامات؟ يا ترى من له الأهلية في تفسير المنام؟

أسماء بنت أبي بكر الصديق، أم عبد الله القرشية المكية ثم المدنية. أسماء بنت أبي بكر هي أخت عائشة أم المؤمنين لأبيها. قال أبو نعيم: ولدت أسماء قبل التاريخ 27 سنة، وكان عمر أبيها لما ولدت نيفاً 20 سنة، وأسلمت بعد 17 إنسانا. هي والدة عبد الله بن الزبير. أسماء بنت أبي بكر أخت أم المؤمنين عائشة، هي آخر المهاجرات وفاة، روت عدة أحاديث وعمرت دهرا وتعرف بذات النطاقين.

أما أمها فهي قتيلة بنت عبد العزى العامرية. أسماء كانت أسنا من عائشة ببضع عشرة سنة، حملت بعبد الله بمكة وهاجرت وهي حامل به إلى المدينة المنورة، وقيل لم يسقط لها سن. شهدت اليرموك مع زوجها الزبير، حدث عنها ابناها عبد الله وعروة وحفيدها عبد الله بن عروة، وأيضا حدث عنها ابن عباس وعدة.

0: المهم.
1: ما هو سبب تسميتها بذات النطاقين؟ عن هشام بن عروة أنه قال عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي، أي في بيت أبي بكر، حين أراد أن يهاجر، فلم أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطهما، فقلت لأبي: ما أجد إلا نطاقي. قال: شقيه باثنين فاربطي بهما. قال: فلذلك سميت بذات النطاقين.

ومعنى سفرة طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به. والسقاء هو وعاء من الجلد يوضع فيه الماء، ومعنى النطاق ما تشد به المرأة وسطها باثنين أي بشقين. قال ابن إسحاق: حدثت عن أسماء قالت: أتى أبو جهل في نفر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله أين هو. فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة خر منها قرطي، ثم انصرفوا. فمضت ثلاث لا ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن يسمعون صوته بأعلى مكة يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي.

0: هاي.
1: ماذا عن زواجها من الزبير وكيف كانت حياتها في المدينة؟ روى عروة عنها أنها قالت: تزوجني الزبير وما له شيء غير فرسه، فكنت أسوسه، أي تقوم بأمر الفرس، وأعلفه وأدق لناضحه النوى، أي حبات التمر الناضح من الفرس الذي يستقى عليه الماء، وأستقي وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع. قالت أسماء رضي الله عنها: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد بخادم

0: ورد في بعض ما قيل عنه قارئ لكتاب الله، عفيف في الإسلام، جده أبو بكر، عمته خديجة، خالته عائشة، جدته صفية. وقد ورد أنه قيل فيه: ما رأيت مصلياً قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. وقال مجاهد عن عبد الله، أي عن ابن أسماء، كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود. أيضاً ورد أنه كان قواماً الليل، صواماً النهار، وكان يسمى حمامة المسجد.
1: يا سيدي واقف علي جدني بعضات ومنحني رضات، يا سيدي واقف علي.
0: نعود إلى سيرة أمه أسماء، ماذا ورد عن جودها وكرمها؟ روى هشام بن عروة عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت ابن الزبير يقول: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد، فكانت سخية النفس. قال مصعب بن سعد: فرض عمر للمهاجرات ألفا ألفا، منهن أم عبد وأسماء.

0: وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت أن أسماء كانت تمرض المرضى فتعتق كل مملوك لها. وقال الواقدي: كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر، وهي أخذت ذلك عن أبيها. ماذا قال الواقدي؟ كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، أي كان يفسر الرؤيا للناس، أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر، وأخذت هي عن أبيها. وعن ابن أبي مليكة أنه قال: دخلت على أسماء بعد ما أصيب ابن الزبير فقالت: اللهم لا تمتني حتى أوتى به فأحنطه وأكفنه. فأتيت به بعد فجعلت تحنطه بيدها وتكفنه بعدما ذهب بصرها.
1: يا مرسال أحمل رسالي للهادي تحكي عن حالي.
0: أسماء بنت أبي بكر الصديق آخر المهاجرات وفات. قال ابن سعد: ماتت بعد ابنها بليال، ماتت ولم يسقط لها سن ولم يغب من عقلها شيء، وكان قتله أي عبد الله 17 خلت من جمادى الأولى سنة 73. كانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات آخر من ماتت من المهاجرات الأول. توفيت أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها تاركة دروسا وعبرا ومواعظا، فقد كانت بنتا صالحة وزوجة مؤمنة وفية وأما صالحة أحسنت تربية عبد الله بن الزبير، وكانت صحابية وابنة صحابي وأم صحابي وأخت صحابية.

كما ورد معنا في السيرة مستمعينا الكرام أن أسماء كانت تعبر الرؤيا أي تفسر المنام. سيقدم لنا ولكم فضيلة الشيخ الدكتور سليم

0: مع علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا كلمة دينية حول هذا الموضوع، من له أهلية تعبير المنامات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص، إنه تعالى على كل شيء قدير. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله أي أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، لأن التقوى هي عبارة عن أداء الواجبات، عن أداء كل ما فرض الله وعن اجتناب المحرمات. من جملة الواجبات التي فرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يتعلم المكلف قدرا من علم الدين يقال له علم الدين الضروري، أو ما يسمى كذلك عند الفقهاء بعلم الحال أو بالفرض العيني من علم الدين. هذا القدر من علم الدين أوجبه الله تعالى على سائر المكلفين بمختلف طبقاتهم، فمن تعلم هذا العلم وعمل به فأدى الواجب واجتنب المحرم فهو من عباد الله المتقين. وهؤلاء المتقون أقسام ودرجات، قسم منهم بعد تقوى الله سبحانه وتعالى ووصوله إلى درجة الصلاح والولاية، الله تعالى يفيض على قلبه علما لدنيا. إذن واتقوا الله ويعلمكم الله، بعد التقوى ماذا يعلمهم؟ العلم اللدني. ليس معنى الآية الإنسان يترك العلم الشرعي الواجب ويترك تعلم الأحكام الضرورية وينكب على حمل السبحة والذكر اللساني ثم بعد ذلك الله يعلمه، لا. العلم اللدني علم موهوب يناله العباد الصالحون المتقون. هذا العلم اللدني لا يؤخذ مشافهة من الكتب، لا يؤخذ مشافهة من المشايخ، إنما علم موهوب يفيضه الله تعالى على قلب من يشاء من عباده الصالحين. يعني من لم يتعلم العلم الشرعي الواجب، الأحكام الضرورية في العقيدة، في الطهارة، في الصلاة، ما يحرم وما يحل، من لم يتعلم هذا القدر من علم الدين لا ينال ذلك العلم، العلم اللدني حرام عليه، لا يناله ويستحيل أن يصل إليه. إذن واتقوا الله ويعلمكم الله، ويعلمكم الله أي العلم اللدني. هذا العلم اللدني، العلم الموهوب، هو أنواع. فتعبير المنامات، تعبير الرؤى من العلم اللدني. إذن تفسير المنامات، تفسير الأحلام، هذا لا يؤخذ من المشايخ مشافهة ولا يؤخذ بمطالعة الكتب ولا يناله أي إنسان، بل قسم قليل من عباد الله الصالحين، يعني حتى ليس كل الصالحين، قسم قليل من عباد الله الأولياء العارفين الصالحين أحباب الله رب العالمين، الله يعطيهم هذا العلم، يلهمهم إياه ويفيض على قلوبهم هذا العلم اللدني. هذا كان موجودا متوفرا بين قليل من أصحاب النبي وبين قليل من التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة وبين قليل ممن جاء بعدهم، ولا زال الأمر هكذا إلى يومنا هذا. قليل من عباد الله الصالحين من يعطى هذا العلم. إذن من رأى منا مناما ليس له أن يفسره برأيه أو على حسب ما يميل، وليس له إذا قرأ في كتاب تفسير منامات أن يجزم ويقول إذن أجزم أن تفسير منامي هو كذا وكذا، وليس له أن يذهب إلى أي إنسان حتى ولو كان شيخ ومعه شهادة دكتوراه ولو كان بيطلع على التلفزيون، ليس أي شخص مؤهل أن يفسر المنامات. فإذا لابد من معرفة هذا النوع من العلم وكيف يؤخذ وكيف ينال، حتى لا يقع كما هو الحاصل من كثير من الناس اليوم، حتى لا يقع الواحد فيما حرم الله عز وجل. حرام تفسير المنامات إلا لمن آتاه الله تعالى هذا العلم. لذلك يقول أحد العلماء وهو الدردير في كتابه الشرح الصغير: والعلم بتفسير الرؤيا ليس من الكتب كما يقع للناس من التفسير من ابن سيرين، فيحرم تفسيرها بما فيه، بل يكون بفهم الأحوال والأوقات وفراسة وعلم بالمعاني. وهذا كذلك الصاوي في حاشيته على الشرح المذكور لما يذكر فيحرم تفسيرها بما فيه يقول: أي إن لم ينضم لذلك بصيرة من المعبر، لأن ما في كتاب ابن سيرين وابن شاهين وما شابه ذلك وإن كان صحيحا بالنسبة لهم وهؤلاء آتاهم الله هذا العلم، لكن لا تتحد الناس فيه، بل يختلف بحسب أحوال الناس وأزمانهم وأشغالهم. يعني يوجد من بين أفراد الأمة المحمدية من آتاه الله هذا العلم، كسيدنا الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وكابنته أسماء، كذلك كسعيد بن المسيب، كذلك كابن سيرين، وكذلك كالشيخ عبد الغني النابلسي وغيرهم. يوجد، أكيد يوجد. ولكن لما يأتي صاحب المنام إلى الإمام محمد بن سيرين ويقص عليه المنام، فالإمام محمد بن سيرين وهو من علماء التابعين يفسر له المنام. تفسير ابن سيرين المنام لهذا الرأي لا يعني أن نفس المعنى ونفس التفسير يكون لكل الناس إن رأوا نفس المنام. قد يكون شخصين أو أكثر أو عشرة يرون نفس المنام، ولكن كل له تعبير. فلذلك مهم أن نفهم هذه الأمور، مهم لمن يأتي إلينا أن يعرف هذه الأحكام، مهم أن يعرف الواحد منا أن هذا العلم هو علم لدني يؤتيه الله تعالى من يشاء من عباده الصالحين الأولياء. ولكن يوجد بعض المنامات يعني وردت في الأحاديث الشريفة، فإذا جاءنا واحد يقول مثلا: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، نقول له: بشرى عظيمة، بشرى خير، هذا ورد في الحديث: من رآني في المنام فقد رأى حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. مثل هذا الواحد منا لو جاء إلينا نقول له: هذا بشرى خير، بشرى عظيمة، بشرى أبو الوفاة على الإسلام، من رأى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام في المنام على الهيئة والشكل والصورة التي كان عليها في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. إذن تفسير المنام له أهل، له أشخاص مؤهلون، ليس أي إنسان نقصده لتفسير المنام، ولا من أي كتاب نطالع، ولا عبر شبكات الإنترنت، ولا عبر الفضائيات. ولكن بسبب فساد هذا الزمن منشوف ومنسمع من بعض الناس عبر الفضائيات عندهم حلقات مخصصة لتفسير المنامات. بيتصل واحد على التليفون بيقول له: أنا شفت كذا وكذا بالمنام، بفسر له يا فورا وبيقول له: بدي يصير معك كذا وكذا وما شابه ذلك، ويجزم له بالتفسير وبالتأويل وبالمعنى، وهذا لا شك لا يوافق عمل الصالحين. هذا بيكون على التليفون يعني ما بيكون بيعرفه قبل الآن، ولا بيعرف حاله، واللي عم يتكلم عبر التلفزيون ما عنده أهلية ولا عنده تقوى ولا عنده صلاح، ومع ذلك بيتجرأوا على تفسير المنامات. وبهالطريقة هاي عم يجذبوا ويجلبوا بعض ضعفاء الناس إليهم. وبعض الناس يعني مثل ما بنعرف بهالأيام ما عنده تمييز بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، فبيمشوا مع أي موجة بتمشي، لقوا هالتلفزيون عنده هالبرنامج بيتصلوا فيه. فلذلك نحن بننصح بالاهتمام بعلم الشرع، بتعلم أحكام الدين، والاهتمام اهتمام بالغ بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. كان موضوعنا اليوم من هو المؤهل لتفسير المنامات؟ الجواب هم الأنبياء وبعض أولياء الله العارفين. سيدنا يوسف عليه السلام من أنبياء الله وآتاه الله هذا العلم، ويوجد من بين أفراد هذه الأمة من آتاهم الله هذا العلم وهم الأولياء الصالحون. فإذن يحرم تفسير المنام لمن ليس أهلا لذلك، يحرم ذلك لمن لم يعطه الله عز وجل هذا العلم اللدني، هذا العلم العظيم، هذا العلم اللدني، هذا العلم الموهوب، يؤتيه الله عز وجل من يشاء سبحانه وتعالى من عباده الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن يكرمنا وأن يسهل لنا أن نتعلم علم الشرع من أهل العلم والمعرفة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله بكم.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ووصلنا إلى نهاية اللقاء. أتمنى أن تكون الفائدة قد عمت عليكم جميعاً.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: صف يدي.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا.

ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا

0: 2MFM sponsor.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: Dhul-Hijjah, the final month of the lunar year, the month of Hajj for Muslims from far and near.
1: A time to fulfill a once-in-a-lifetime obligation and distance yourself from worldly temptation.
0: In the city where hearts are drawn to the Green Dome, a place we all wish we could call home.
1: At the grave of the one to whom belongs the major intercession, you stand in humility and great veneration.
0: In Mecca awaits another magnificent sight. To one's eyes, the holy Kaaba brings much delight.
1: When pilgrims flock to Mount Arafat, it's to fulfill the greatest integral of Hajj, in fact.
0: Upon leaving Arafat and heading to Muzdalifah, together in harmony, pilgrims repeat the talbiyah.
1: On the evening of Eid, to Mina the pilgrims go. The next day at the three jamarat, pebbles they will throw.
0: Returning to the haram, they perform wudu at the Zamzam well before performing tawaf around the Kaaba to bid farewell.
1: About these practices, more you'll find out and know by joining us on Reconnecting in Dhul-Hijjah on 2MFM Radio.
2: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجالية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6:00 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

0: أتويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

0: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجالية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6:00 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.
1: MFM إذاعة الجالية الإسلامية. إليكم موجزا لأهم الأنباء من 2MFM الإذاعة الإسلامية في سيدني.

أهلا بكم. أمرت الحكومة الأسترالية 6 شركات مرتبطة بالصين ببيع حصصها في شركة نورثن مينرز المتخصصة بالعناصر الأرضية النادرة، وذلك خلال 2 أسبوع. وفي هذا الشأن قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن القرار يأتي لحماية المصلحة الوطنية بعد مخاوف من محاولة مستثمرين صينيين السيطرة على الشركة. وتطور الشركة مشروعا في غرب أستراليا لاستخراج عناصر نادرة تستخدم في صناعة المغناطيسات القوية المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. وتسعى أستراليا ودول غربية أخرى إلى تقليل الاعتماد على الصين التي تهيمن على السوق العالمية لهذه العناصر الحيوية. بدأت المصارف الأسترالية الكبرى من بينها ماكواري وواسباك تشديد شروط الإقراض العقاري للمستثمرين بعد التعديلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية. وتوقع خبراء تراجع القروض العقارية الاستثمارية بين 25 و40% مع تقليص مزايا السلب الضريبي وتخفيض الإعفاءات على أرباح رأس المال. وأظهرت بيانات أولية تراجع نسبة بيع المنازل المعروضة في مزاد بسيدني إلى 49%، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا. كما أفيد بانخفاض أعداد المهتمين بمعاينة العقارات، في إشارة إلى تراجع ثقة المستثمرين بعد الميزانيات الجديدة. أهلا بكم من جديد. أكدت إيران أن المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة بوساطة باكستانية، فيما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ردت على ملاحظات أمريكية تلقتها عبر الوسيط الباكستاني، مشددا على أن مطالب بلاده تشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وكشفت مصادر مقربة من فريق التفاوض أن إيران سلمت وثيقة جديدة من 14 بندا عبر باكستان تركز على وقف الحرب وبناء الثقة مع واشنطن. وفي ملف مضيق هرمز أعلنت طهران استمرار التنسيق مع سلطنة عمان لوضع آلية عبور جديدة تضمن أمن الملاحة وحفظ السيادة الإيرانية في ظل استمرار شلل الحركة البحرية في الممر الحيوي. كما جددت إيران تأكيدها رفض التنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، محملة الولايات المتحدة والدولة العبرية مسؤولية تصعيد التوتر وزعزعة أمن المنطقة. من ناحيتها أكدت الولايات المتحدة تمسكها بنقل جزء من اليورانيوم الإيراني على التخصيب إلى خارج إيران ورفضها دفع تعويضات عن الضربات العسكرية. وفي تطور آخر، استولت البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية المتجه إلى غزة واعتقلت النشطاء الذين كانوا على متنه، فيما وصفت تركيا العملية بأنها قرصنة. وطالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار بتأمين ممر آمن للمهمة الإنسانية. أعلنت أوكرانيا تعرضها لهجمات روسية واسعة بطائرات مسيرة استهدفت أوديسا في الجنوب ودونيبرو في الجنوب الشرقي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 30 آخرين. وأضاف حاكم أوديسا تعرض سفينة مدنية ترفع علم بنما لهجوم روسي عندما كانت متجهة إلى ميناء أوكراني على البحر الأسود. أخيرا، يدرس الاتحاد الأوروبي خططا تلزم الشركات الأوروبية بتأمين المكونات الحيوية من 3 مصادر مختلفة على الأقل لتقليل الاعتماد على مورد واحد. وبحسب تقارير إعلامية ستطبق القواعد المقترحة على قطاعات مثل الكيماويات والآلات الصناعية مع وضع سقف لا يتجاوز 40% من المكونات من مصدر واحد. ومن المتوقع بحث هذه الخطط خلال اجتماع للمفوضية الأوروبية في 29 أيار مايو في إطار مناقشة العلاقات مع الصين. كان هذا هو الخبر الأخير لهذا العرض الإخباري من هذه الفترة الإخبارية. بحفظ الله ورعايته.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: ماء زمزم المبارك شفاء للعليل ورحمة من خالق الأكوان. مستمعين الكرام، مكة أحب بلاد الله إلى الله تعالى، وأحب البقاع إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها أنواع الخير والبركة، وهي نوارة زاهية زاكية يهفو إليها قلب كل مؤمن. ففيها الكعبة المشرفة والحجر الأسود وماء زمزم التي ما زالت منذ آلاف السنين نعمة الله على عباده.

ماء زمزم مكنوز بالأسرار، وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. يقول أبو عبد الله الحكيم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن، في كتابه نوادر الأصول: الشارب لزمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لشفاء شفاه الله، وإن شربه لسوء خلق حسنه الله، وإن شربه لضيق صدر شرحه الله، وإن شربه لانغلاق ظلمات الصدر فلقها الله، وإن شربه لغنى النفس أغناه الله، وإن شربه لحاجة قضاها الله، وإن شربه لأمر نابه كفاه الله، وإن شربه لكربة كشفها الله، وإن شربه لنصرة نصره الله، وبأي نية شربها من أبواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك، لأنه استغاث بما أظهره الله تعالى من جنته غياثا. وأما اللغوي الثعالبي فقال في كتابه ثمار القلوب كلاما يؤكد ما لزمزم من الخصائص والمزايا، حيث يقول: فكم من مبتلى قد عوفي بالمقام عليه والشرب منه والاغتسال به، بعد أن لم يدع في الأرض ينبوعا إلا أتاه واستنقع فيه.

نبدأ أولا بالكلام عن قصة ماء زمزم. لقد ذكر كثير من المؤرخين الإسلاميين قصة ماء زمزم، ومن أشهر هؤلاء الأزرقي في كتابه تاريخ مكة، حيث يقول: أوحى الله تعالى إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة، فأتى بهما وأمر هاجر أن تتخذ عريشا ثم انصرف، فتبعته وسألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد ما كان معها من الماء، فعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفا فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي وغابت، فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروة فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها وقد نزل جبريل عليه السلام فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء، فبادرت إليه هاجر وحبسته من السيلان كي لا يضيع الماء. انتهى ما قاله الأزرقي. وبهذا الماء الشريف المبارك غسل قلب النبي صلى

الروم وماء زمزم. لم يقتصر حب ماء زمزم والتسابق على شربه على المسلمين فقط، فقد عرف الروم فضل هذا الماء واختبروه بالتجربة. فقد روى الفاكهي في كتابه أخبار مكة روايات عدة تؤكد أن الكثير من علماء الروم أحبوا ماء زمزم وفضلوه على معدن الذهب. فقد نقل عن مجاهد التابعي المكي شيخ القراء والمفسرين قوله: كنا نسير في أرض الروم فآوانا الليل إلى راهب فقال: هل فيكم من أهل مكة أحد؟ قلت: نعم. قال: كم بين زمزم والحجر؟ قلت: لا أدري، إلا أن أحزره. قال: لكني أدري، إنها تجري من تحت الحجر، ولأن يكون عندي منها ملء طست أحب إلي من أن يكون عندي ملؤه ذهب. وروى أيضا الفاكهي عن محمد بن حرب عمن حدثه قال: إنه أسر في بلاد الروم، وإنه صار إلى الملك فقال له: من أي بلد أنت؟ قال: من مكة. قال: نعم. قال: فهل تعرف بره؟ قال: نعم. قال: فهل لها اسم غير هذا؟ قال: نعم، هي اليوم تعرف بزمزم. قال: فذكر من بركتها، ثم قال: أما إنك إن قلت هذا إنا نجد في كتبنا أنه لا يحثو رجل على رأسه منها ثلاث حثيات فأصابته ذلة أبداً.

موقع بئر زمزم. تقع بئر زمزم بجوار مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة المشرفة، مما يلي الحجر الأسود على بعد 18 مترا منه، وفتحة البئر تحت سطح المطاف على عمق متر ونصف. وتشير الدراسات التي أعدت لمعرفة مصادر مياه البئر والتي تمت أثناء الأمطار والسيول أن مصادر بئر زمزم تختلف عن المياه الجوفية، وهذا يؤكد أن هناك مصدراً مستقلاً لمياه زمزم غير المصادر المعهودة. ومن عادات أهل مكة أنهم يستقبلون ضيوفهم بتقديم ماء زمزم احتفاءً بهم، وهم يتفننون بتقديمه بارداً في أوعية مزخرفة ومبخرة باللبان والمستكة لإكسابه طعماً محبباً للشاربين. ويحرص أهل مكة على الإفطار في رمضان على شربة من ماء زمزم، ويحنكون مواليدهم بالتمر وبجرعة من زمزم ليكون أول ما يدخل جوف المولود حال ولادته التمر وماء زمزم المبارك، كما يحرصون على جعل ماء زمزم آخر ما يغسل به موتاهم قبل دفنهم رجاء بركته.

زمزم شراب الأبرار. ولزمزم أسماء عديدة، منها زمزم مكنونة، طيبة، الشباعة، برة، بركة، عافية، سقيا الحاج، وشراب الأبرار. ومن خصائص هذا الماء أنه نقي لا يتغير لونه ولا يفسد طعمه، ويبقى على حاله ولو حفظ لمدة طويلة. ومن أسراره التي خصها الله تعالى بها أنه لا ينضب أبدا، والناظر في بئر زمزم يرى أن مستوى الماء فيه لا يتبدل ولا يتغير، فهو على مستوى واحد لا يقل ولا يكثر مهما أخذ منه. ويروى عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: إن الله عز وجل يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة، وتغور المياه غير ماء زمزم، وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب وفضة، ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب فيقول: من يقبل هذا مني؟ فيقول: لو أتيتني به أمس لقبلته.

افتراء على ماء زمزم. حاول العديد من أعداء الإسلام الطعن في صحة ماء زمزم والتشكيك في فوائده، ففي زمن السلطان عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني قامت القنصلية الإنجليزية في مدينة جدة بالحجاز بطبع تقرير عن ماء زمزم، زعمت فيه أنها أخذت عينة من ماء زمزم عن طريق أحد المسلمين العاملين لديها في القنصلية، وكان التقرير سيئا للغاية، وقد قالوا فيه إن ماء زمزم فيه كل الجراثيم المضرة وفيه الكوليرا، بل هو أسوأ من ماء المجاري، وطبعوا ذلك في رسالة سموها حجة مكة وكوليرا زمزم. وقد بعث السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى بطبيبه الخاص إلى مكة، فأخذ قليلا من ماء زمزم وحلله في المختبر فوجده على أحسن حال، وكتب تقريرا رد فيه على الافتراءات وأرسله للقنصلية الإنجليزية، جاء فيه إن الرجل الذي أتاكم بالماء إنما هو رجل غير مسلم معروف يدعي الإسلام، وقد أتاكم بماء من المجاري وليس بماء زمزم، فنتيجة تحليلكم صحيحة بالنسبة للماء الذي أتاكم به، ولكنه ليس بزمزم.

وأخيرا يستحب لأصحاب الحوائج شرب ماء زمزم المبارك على نية قضائها، وليقل عند شربه: اللهم إنه بلغني أن نبيك قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه مستشفيا به، فاشفني واغفر لي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وغير ذلك من الدعاء بخير. كما أنه يسن للحاج شرب ماء زمزم وأن يتضلع منه، أي يمتلئ منه شبعا وريا، وأن يستقبل القبلة عند شربه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن هاجر زمزمت بيدها لكان عينا معينا. رواه البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. إليكم موجزا لأهم الأنباء من 2 MFM الإذاعة الإسلامية في سيدني.

أهلا بكم. أمرت الحكومة الأسترالية 6 شركات مرتبطة بالصين ببيع حصصها في شركة نورثن مينرز المتخصصة بالعناصر الأرضية النادرة، وذلك خلال 2 أسبوع. وفي هذا الشأن قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن القرار يأتي لحماية المصلحة الوطنية بعد مخاوف من محاولة مستثمرين صينيين السيطرة على الشركة. وتطور الشركة مشروعا في غرب أستراليا لاستخراج عناصر نادرة تستخدم في صناعة المغناطيسات القوية المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. وتسعى أستراليا ودول غربية أخرى إلى تقليل الاعتماد على الصين التي تهيمن على السوق العالمية لهذه العناصر الحيوية. بدأت المصارف الأسترالية الكبرى من بينها ماكواري وواسباك تشديد شروط الإقراض العقاري للمستثمرين بعد التعديلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية. وتوقع خبراء تراجع القروض العقارية الاستثمارية بين 25 و40% مع تقليص مزايا السلب الضريبي وتخفيض الإعفاءات على أرباح رأس المال. وأظهرت بيانات أولية تراجع نسبة بيع المنازل المعروضة في مزاد بسيدني إلى 49%، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا. كما أفيد بانخفاض أعداد المهتمين بمعاينة العقارات، في إشارة إلى تراجع ثقة المستثمرين بعد الميزانيات الجديدة. أهلا بكم من جديد. أكدت إيران أن المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة بوساطة باكستانية، فيما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ردت على ملاحظات أمريكية تلقتها عبر الوسيط الباكستاني، مشددا على أن مطالب بلاده تشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وكشفت مصادر مقربة من فريق التفاوض أن إيران سلمت وثيقة جديدة من 14 بندا عبر باكستان تركز على وقف الحرب وبناء الثقة مع واشنطن. وفي ملف مضيق هرمز، أعلنت طهران استمرار التنسيق مع سلطنة عمان لوضع آلية عبور جديدة تضمن أمن الملاحة وحفظ السيادة الإيرانية في ظل استمرار شلل الحركة البحرية في الممر الحيوي. كما جددت إيران تأكيدها رفض التنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، محملة الولايات المتحدة والدولة العبرية مسؤولية تصعيد التوتر وزعزعة أمن المنطقة. من ناحيتها أكدت الولايات المتحدة تمسكها بنقل جزء من اليورانيوم الإيراني على التخصيب إلى خارج إيران ورفضها دفع تعويضات عن الضربات العسكرية. وفي تطور آخر، استولت البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية المتجه إلى غزة واعتقلت النشطاء الذين كانوا على متنه، فيما وصفت تركيا العملية بأنها قرصنة. وطالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار بتأمين ممر آمن للمهمة الإنسانية. أعلنت أوكرانيا تعرضها لهجمات روسية واسعة بطائرات مسيرة استهدفت أوديسا في الجنوب ودونيبرو في الجنوب الشرقي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 30 آخرين. وأضاف حاكم أوديسا تعرض سفينة مدنية ترفع علم بنما لهجوم روسي عندما كانت متجهة إلى ميناء أوكراني على البحر الأسود. أخيرا، يدرس الاتحاد الأوروبي خططا تلزم الشركات الأوروبية بتأمين المكونات الحيوية من 3 مصادر مختلفة على الأقل لتقليل الاعتماد على مورد واحد. وبحسب تقارير إعلامية، ستطبق القواعد المقترحة على قطاعات مثل الكيماويات والآلات الصناعية مع وضع سقف لا يتجاوز 40% من المكونات من مصدر واحد. ومن المتوقع بحث هذه الخطط خلال اجتماع للمفوضية الأوروبية في 29 من أيار مايو في إطار مناقشة العلاقات مع الصين. كان هذا هو الخبر الأخير لهذا العرض الإخباري من هذه الفترة الإخبارية. بحفظ الله ورعايته.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
0: A 2MFM sponsor.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: On the occasion of Al-Hajj and Eid al-Adha, we say, Ever at your obedience, O my Lord.

دعوة لحضور أمسية ذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجالية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6:00 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إخوة الإيمان، ما إن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة تطل علينا، ألا وهي فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي بها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله. وقد أخذت تثور في نفوس كثير من المسلمين نوازع الشوق لأداء فريضة الحج المباركة، هناك يتدفقون من كل حدب ومن كل صوب في أطراف المعمورة بالبر والجو والبحر، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز، وهناك يتعارفون ويتلاقون في رحاب مهبط الوحي، ويطوفون حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين، يحدوهم رجاء واحد هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ويتوجهون إلى المدينة المنورة لزيارة الحبيب المصطفى الذي محى الله بنور هديه الظلمات. يقول أحدهم: إلى طيبة أهدي سلامي وإعظامي، ونشوة أشواقي وجذوة إلهامي، إلى المسجد المقصود من كل زائر ومن كل عباد ومن كل قوام، إلى المصطفى في قبره سيد الورى وصفوة خلق الله والمثل السامي. إخوة الإيمان، إن الحج أمر من جملة أهم أمور الإسلام، كالصلاة والصيام والزكاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري. يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. إخوة الإيمان، نذكر لكم بعضا من فوائد الحج العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. فينبغي على الحاج أن تكون له وقفة توبة ومحطة تزود بالتقوى والعمل الصالح. هناك يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لغاتهم، يجتمعون تحت كلمة لا إله إلا الله، ويدعون ربهم ويتضرعون إليه ويتعارفون ويأتلفون ويتعاونون على الخير. يقف الناس متجردين من مباهج الحياة الدنيا، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم عند الله سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما أخبر الحبيب المعلم المرشد صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، رواه الطبراني. وفي الحج تمرين للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب. وحسبنا أن الحج فريضة عظيمة مباركة، فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وظل على توبته حتى توافيه المنية. وليعلم أن للحج أركانا وواجبات وسننا، فالركن هو ما لا يصح الحج بدونه ولا يجبر بالدم، والواجب يصح الحج بدونه مع المعصية ويجبر بالدم، والسنة يصح الحج بدونها بغير معصية ولكن يفوت ثوابها. وأما أركان الحج فهي ستة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت 7 مرات، والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان. ومن واجبات الحج الإحرام من الميقات، والجمع بين الليل والنهار بعرفة على قول، والمبيت في مزدلفة على قول، ومنى على قول، ورمي الجمرات 3، وطواف الوداع على قول. ومعنى الإحرام أي نية الدخول في النسك على من أراد الحج أن ينوي بقلبه، ولو في بيروت مثلا أو بعدها، ولكن قبل مجاوزة ميقاته أي آبار علي، وهو بعد المدينة بحوالي 15 كيلومترا على طريق مكة. هذا بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر، أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة قبل مجاوزة الميقات. وعن الوقوف بعرفة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ووقته من زوال الشمس يوم 9 من ذي الحجة أي دخول وقت الظهر إلى طلوع فجر اليوم 10 أي يوم العيد، ويحصل الفرض بالوقوف ولو لحظة في ذلك الوقت، مبيت مزدلفة ورمي جمرة العقبة، وبعد عرفات يرحل إلى مزدلفة ملبيا، ويلتقط الحصيات بالليل استحبابا، ويدخل وقت هذا الرمي بمنتصف ليلة العيد، ثم ينحرون الهدي في منى بعد الرمي يوم العيد. الحلق أو التقصير: بعد ذلك يحلق الرجل أو يقصر، وإن شاء قدم هذا الركن على الرمي، ووقت إجزاء الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد. وقبل ذلك حرام أن يزيل الحاج والحاجة شعرة واحدة من بدنهما، وأقل واجب الحلق 3 شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، ومن لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى عليه، والحلق للرجل أفضل من التقصير بالمقص. والسنة أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل الركن والسعي، ويسن حلق جميعه للذكر، وأما المرأة فتقصر، ويستحب من جميع جوانب رأسها. وأما طواف الإفاضة أي طواف الركن فلا يصح إلا بعد نصف ليلة العيد قبل رمي جمرة العقبة أو بعده، وقبل الحلق أو بعده، والأحسن أن يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، ويشترط له الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة التي لا يعفى عنها وستر العورة. والمرأة الحائض تؤخر هذا الطواف إلى وقت النقاء من الحيض والاغتسال منه، ولا يجوز لها تركه، والطواف بالبيت 7 مرات، يبدأ الحاج بالحجر الأسود، وتكون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله، ولو تلفت برأسه لم يضر، ولو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة. ويسن في الطواف المشي وإن كان الركوب جائزا، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، فلا يصح إلا بعد طواف، فمن شاء سعى بنية الفرض بعد طواف القدوم، ومن لم يطف طواف القدوم انتظر فسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة. والسعي 7 مرات، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مروة والرجوع مروة. ويصح السعي من الحائض والجنب، ثم يذهب الحاج إلى منى ليلة أول يوم من أيام التشريق ويبيت فيها، وبعد دخول الظهر من أول أيام التشريق يرمي الجمرات 3، ويبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات، ثم يرمي الوسطى بسبع، ثم يرمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة بسبع أيضا، ويشترط أن يرميها حصاة حصاة في الحوض المخصص لها، وفي الثاني من أيام التشريق يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول، ثم إذا غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق وهو بمنى وجب عليه رمي اليوم الثالث. ومن خاف على نفسه من الزحمة فله أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق إن شاء، ولا يوكل بالرمي إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه إلى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. وأما العمرة فهي فرض على قول مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب الإكثار منها، ولا سيما في رمضان، ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمنطقة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة، وينوي العمرة بقلبه، فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ثم يدخل مكة فيطوف سبعا ويسعى بعده سبعا، ثم يحلق الرجل أو يقصر، والمرأة تقصر، والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي أن يبتدئ بالإحرام، ثم الطواف، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي جميع أعمال العمرة. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الحج والعمرة في هذا العام، وأن يرزقنا زيارة قبر نبيه المصطفى الأمين، وأن يشفعه فينا يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

من أركان الحج الحلق أو التقصير، والحلق هو استئصال الشعر بالموسى، وهذا للرجال فقط، أما الذي لا شعر له لا يجب عليه الحلق، ولكن يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وأن يأخذ شيئا من شعر شاربه وشيئا من شعر لحيته من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأنه أقرع، أي لا شعر له على رأسه، وهذا سقط عنه هذا الركن الذي هو الحلق أو التقصير. والتقصير أن يؤخذ منه شيء قليل أو كثير من غير استئصال، ففعل أحد هذين فرض من فروض الحج، أي ركن من أركان الحج. والواجب إزالة ثلاث شعرات كلها أو جزء من كل واحدة، يصح أيضا بالقص أو النتف أو أي كيفية أخرى، لكن استعمال الطريقة التي فيها ضرر لا يجوز. ووقت إجزاء الحلق والتقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، وقبل ذلك حرام أن ينتف الحاج شعرة واحدة من شعر بدنه. والتقصير جائز للنساء كما هو جائز للرجال، لكن الحلق بالموسى حرام على المرأة إلا لضرورة كالعلاج مثلا، أصابتها علة فاحتاجت في علتها لحلق شعرها فحلقته للتداوي، فهذا جائز. وقال بعضهم مكروه إذا لم يكن لعذر. وورد أن للحالق بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة، لذلك الحلق أحسن بالنسبة للرجال، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوة الإيمان، معنا وإياكم إلى مباركة من الكريم.
1: حان الآن موعد المغرب. No time for مغرب أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ

وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسأل

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمع

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإن

0: surge that will push up into the base of the top end. A weak front will cross Tasmania, and as well, this front out in the southwest is expected to slip away to the south.
1: That's your spot in AFL Brisbane Premiership player Simon Black has been named on the All-Australian selection panel. It follows Luke Hodge and Kane Corns stepping down this month, while Hawthorn says it's extremely disappointed at the AFL's decision to end the club's long-standing arrangement to play some home games in Launceston. The move comes ahead of the Tasmania Devils' inaugural season in 2028. Knights player Dane Gagai will front the NRL judiciary tonight in an attempt to overturn an $1,800 fine for dangerous contact. And rugby supporters and greats have turned out in Brisbane today to mark 500 days until the Rugby World Cup in Australia.
2: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation. That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
3: In Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
6: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: A2MFM sponsor.
8: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
9: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
4: To MFM sponsored by the following.
10: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the national

0: Excellence in Teaching Award, Al Amana College, Knowledge, Religion and Honesty, Al Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
1: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطه العليم.
1: عن أبي سعيد قال قال رسول الله وسلم قال ضيت وبالأدي وسلم الجنة أبو سعيد وسلم
0: الله رب إسلام محمد صلى الله وسلم.
1: رسول الله صلى الله وسلم من قال حين وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سرات كالله تعالى همه من أمرنا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، وحبذا ربا وحب دينا، وحبذا محمد هادينا. أحبابنا الكرام، عنوان الحلقة اليوم معكم عبارة عظيمة بتفرح القلب، وخاصة للمحرم بالحج: لبيك اللهم لبيك. اليوم اخترت أنه أحكيكم عن كلمة بتحرك القلب والمشاعر، نداء عظيم بحرك العواطف، نداء يصدح به حجاج بيت الله الحرام، بيعبروا فيه عن هدفهم العظيم من ترك أهلهم وأولادهم، من صبرهم كمان أيضا على التعب والمشقات اللي بيلاقوها بطريقهم. نداء بيخفف عن آلامهم وأوجاعهم، وبيذكرهم أيضا بالغرض من قصدهم للبلاد الشريفة الجديدة، اللي هي بتفرح القلب لما نحن نشتغل بطاعة الله، وخاصة لما منردد هالعبارة هاي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب هون عندي بس سؤال، يعني أقول أحيانا نسمع بعض العبارات من الناس، أو نحن منكرر عبارات بس ما بيكون منفهم تفسير معنى هذه العبارة أو هالكلمة هاي، مثل هيدي: لبيك اللهم لبيك. شو يعني لبيك اللهم لبيك؟ يعني يا الله لك طاعة بعد طاعة. شوفوا ما أحليها وكيف بتطلع بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك. أحبابنا، الأذكار اللي حثنا عليها الإسلام منا هيك ما إلها معنى، لا، إنما بيكون إلها معاني راقية عظيمة، ما عدا الأجر، ما عدا الثواب، ما عدا ما هو أمور بحبها رب العالمين سبحانه وتعالى، واللي بيتذوقها بيترقى وبتتنزل عليه البركات والنفحات والطاعات، رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. لأنه نحن نفعنا بالدنيا وبالقبر وبالآخرة هو لجوءنا إلى الطاعات، وخاصة عم بحكيكن عن فريضة الحج، يعني أمور بتتعلق بما هو بفريضة الحج. فريضة الحج إلها أهمية عظيمة عند الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام سألنا، قال بالنسبة لمزية الحج، قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شوفوا من مزية عظيمة، اللي بحج كما قال الرسول ولم يرفث، ولم يرفث يعني أي لم يجامع، يعني لو حتى مع مرته وزوجته وحلاله بوقت الإحرام عندما يكون محرم لا يجامع. هلا هيدي بتتعلق فيها أحكام شرعية. أيضا قال ولم يفسق. شو يعني ولم يفسق؟ أي لم يقع في الكبائر، يعني تجنب المعاصي الكبيرة. هيدا اللي بيعمل هيك، هذا يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني مثل ما ولد من بطن أمه بلا ذنوب، بريء إلى ما هنالك. مين منا ما بيتمنى أنه تغفر ذنوبه؟ كليتنا نتمنى هذا الشيء. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا وييسر لنا أداء هذه الفريضة المباركة، إنه عز وجل قريب وبعباده لطيف خبير. ملاحظة:
قريب أكيد مش معناته القرب الحسي، ما في بيننا وبين الله مسافة بالاتصال أو الانفصال، إنما قريب باستجابة بالرحمة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. إحنا تعلمنا الله تبارك وتعالى لا يكون له شكل ولا هيئة ولا حيز ولا مكان ولا صورة. ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أعلم.

0: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.
1: تو أم أف أم إذاعة الجالية الإسلامية.
2: تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية، إلى موجز الأخبار.

طاب مساؤكم. أقرت الحكومة الأسترالية بتأخر تمويل الجولة الثالثة من برنامج صندوق الإسكان المستقبلي الهادف إلى بناء 40,000 منزل اجتماعي وميسر، مع إنجاز نحو 1432 منزلا فقط حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإسكان الأسترالية إن توقيع عقود التمويل الجديدة تأجل إلى السنة المالية المقبلة، مؤكدا التمسك بهدف إنجاز 40,000 منزل جديد بحلول عام 2029. وأشارت الحكومة إلى أن الحرب في الشرق الأوسط وأزمات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف تؤثر سلبا في وتيرة بناء المساكن. في الغضون تعهدت المعارضة بإلغاء البرنامج وتعديلات الضرائب العقارية في حال وصولها إلى الحكم. تشهد أجزاء من أستراليا أحوالا جوية غير معتادة، مع تساقط أمطار غزيرة وعواصف رعدية أدت إلى فيضانات في جنوب شرق كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز. وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار العواصف في وقت سجلت فيه بعض المناطق كميات أمطار قياسية لشهر أيار مايو، وهو شهر يعد عادة من الفترات الجافة. وأكد خبراء الأرصاد أن الأمطار الغزيرة ستستمر، مع توقعات بتساقط أكثر من 200 مليمتر في بعض المناطق. ومن المتوقع أن تعود الأجواء المشمسة والأمواج العالية إلى السواحل الشرقية منتصف الأسبوع. تتواصل التحركات السياسية في الشرق الأوسط إلى جانب التوترات الإقليمية على عدة جبهات. في لبنان أكد الرئيس جوزيف عون أن أسس أي مسار تفاوضي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة النازحين، إضافة إلى تقديم مساعدات اقتصادية ومالية للبنان، مشددا على أن كل ما يتداول خلاف ذلك غير صحيح. وأشار عون إلى أن هدفه هو وقف الحرب عن لبنان بأقل كلفة في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مع استمرار هجمات المقاومة ردا على خروق الهدنة. وفي إيران أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تنسق مع سلطنة عمان لوضع آلية جديدة للعبور في مضيق هرمز بما يضمن السيادة والعبور الآمن. كما جدد بقائي تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم ورفضها التنازل عن الحقوق المشروعة، محملا الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة أمن المنطقة، وواصفا الوجود الأمريكي بأنه يعرض المنطقة للخطر. وإلى جانب ذلك، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات لبدء تنفيذ ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون يخول القضاء العسكري تنفيذ عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل مستوطنين. يذكر أن هذا القرار يعد تصعيدا خطيرا ومدانا ومستنكرا، كما يشكل جريمة حرب وخروجا فاضحا عن مقتضى القانون الدولي الإنساني. أخيرا تجاوزت حصيلة من قضوا بسبب تفشي فيروس إيبولا الجديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 80 قتيلا، مع تسجيل حالة إصابة مؤكدة في أوغندا، في وقت يواصل فيه الفيروس الفتاك حصد المزيد في القارة الأفريقية منذ نحو 50 عاما، حيث أودى بأكثر من 15,000 شخص خلال هذه الفترة رغم توفر لقاحات وعلاجات لبعض سلالاته. أعزائي، هذا الموجز انتهى. قدمناه لكم عبر أثير توام أف أم مسلم كوميونيتي راديو. بأمان الله.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفهم سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسر

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية الله تبارك وتعالى شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب، رواه الحافظ السيوطي في تفسيره، وروى البيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، أي أن الله تعالى لا يدركه الوهم، فالله لا يجوز تصوره بكيفية وشكل ومقدار ومساحة ولون وكل ما هو من صفات الخلق.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
1: A 2MFM sponsor.
7: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

الحمد لله الرزاق المعطي النافع الضار، المهيمن العزيز الغفار، لا شريك له في ملكه، والكل مفتقر إليه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صاحب الفضائل والخصوصيات. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر ما قصد الحرم من كل فج، وأقيمت لله مناسك الحج. الله أكبر إذا ساروا لزيارة الكعبة مكبرين، وللسعي بين الصفا والمروة مهرولين. الله أكبر الله أكبر ما نحرت النحائر، وعظمت لله الشعائر، وسار إلى الجمرات سائر، وطاف بالبيت العتيق زائر.

صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هلل مهلل وكبر، وسلم ربنا تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة.

إخوة الإيمان، لقد بنى آدم الكعبة المشرفة في وسط المعمورة، وحج 40 مرة ماشيا، ثم تهدمت بالطوفان زمن نوح عليه السلام، فأعاد بناءها سيدنا إبراهيم الخليل بأمر الله تعالى مع ولده إسماعيل. بعد أن انتهى إبراهيم الخليل من بناء الكعبة، أمره الله تعالى بأن ينادي في الحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج. فقال: يا رب كيف أسمعهم؟ فقال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. فنادى في مكانه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فسمع كل روح يحج إلى يوم القيامة صوت إبراهيم عليه السلام.

أحبتنا، تمضي السنون وها هي أفواج من أمة محمد يلبون النداء. في كل عام تتوجه من سائر أقطار الدنيا إلى أحب البلاد إلى الله ورسوله إلى مكة المكرمة، فتلتقي ملايين المسلمين هناك يطلبون عفو الله وثوابه، يرجون رحمة الله ورضوانه، وبقيت قلوب يعتريها الأسى واللوعة ويغمرها الشوق والحنين بغية السفر لأداء هذه الفريضة المعظمة في عام قادم لا ندري أيقبل ونحن أحياء أم نكون تحت أطباق الثرى.

جدير بنا إخوة الإيمان أن نتذكر مراحل العمر الذي يمضي بنا بسرعة بالغة، وإذا بنا ندنو من الموت أكثر فأكثر مع خروج كل نفس وتجدد كل زفير وشهيق. فعلى الغافل أن يفيق من سباته العميق وتنبعث فيه الصحوة ليغتنم فرصة الحياة الدنيا، فيجني من ثمار العمل الصالح ما يكون له زادا وذخرا في قبره وآخرته.

وعلى المسوف حسم أمره، فلقد قيل قبورنا تبأنا وما تبأنا، يا ليتنا تبأنا من قبل أن تبأنا. وجاء عن الحافظ ابن الجوزي أنه قسم العمر إلى 5 مواسم، فقال الموسم الأول الصبا، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 15 سنة، والثاني الشباب، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 35 سنة، والثالث الكهولة، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 50 سنة، والرابع الشيخوخة، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 70 سنة، والخامس الكبر، وهو إلى آخر العمر.

في الأربعين يكمل عقل الإنسان، وعلى رأس الأربعين من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وأرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الجاهلية إلى نور الإسلام بتعاليمه السامية وأحكامه العالية وشعائره البارقة، فهفت أفئدة جمة وارتوت بالإيمان نفوس خاشعة غدت أعينها تفيض بالدمع رغبا ورهبة، فتبارك الله رب العالمين.

وليعلم أن الرغبة في الخير علامة خير. فقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وإذا كان الأمر هكذا، فما ظنك أخي المسلم بعمل تكسب به ثوابا جليلا وأجرا جزيلا، وتخرج به من ذنوبك نقيا كيوم ولدتك أمك؟ كيف لا، وقد جاء مصداق ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فطوبى لمن حاز هذه الفضيلة وأعمل المطي للحج بزاد طيب ونفقة حلال، وكان طيب النفس بما ينفقه في سفره ابتغاء مرضات الله، راجيا من ربه عز وجل.

إخوة الإيمان، لقد أنعم الله تعالى علينا بنعم عظيمة، أعظمها نعمة الإيمان، وكفى بها من نعمة. فما أحيل التوبة النصوح والإقبال على ما ينفع في القبر والآخرة، فإن أيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والله تعالى يقول: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون.

ختاما نشكر لكم إصغاءكم أحبتنا ونتضرع إلى الله بالدعاء. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك من حال أهل النار والحمد لله رب العالمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: والفجر وليال عشر. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ والكلام في الحديثين عن العشر الأول من ذي الحجة، والكلام في هذين الحديثين عن العشر الأول من ذي الحجة. شهر ذي الحجة من الأشهر العربية، دخوله يثبت كما يثبت دخول كل شهر عربي بالرؤية أو بالاستكمال. فإذا رأى عدلان هلال ذي الحجة يثبت القاضي لعموم الناس دخول شهر ذي الحجة، وإلا يكملون عدة ذي القعدة 30. وهكذا كل شهر عربي يثبت بهذه الطريقة بالرؤية أو بالاستكمال. فإذا دخل شهر ذي الحجة فالعشر الأول من شهر ذي الحجة حسن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التزود في هذه الأيام من الخيرات والمبرات. لماذا؟ لأن عمل البر والإحسان في هذه الأيام في العشر الأول من ذي الحجة يزيد وينمو، والأعمال الصالحة تزكو عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فلذلك ينبغي من المتدبر الفطن، ينبغي من طالب الآخرة أن يتزود في هذه الأيام من الكثير من المبرات وعمل الخيرات. ومن فاته أن يتزود في هذه الأيام من أعمال البر والخيرات فقد فاته الشيء الكثير، وما يدل ذلك إلا على غفلة في هذا الإنسان. وفي رواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. فالعشر الأول من ذي الحجة ورد في الأحاديث النبوية الشريفة الحض والتشجيع وحث الناس على التزود من عمل الخير في هذه الأيام، من الصيام، من الصدقات، من التهليل، من التكبير، ومن سائر أعمال الخير. على قدر ما تستطيع اغتنم الخيرات والمبرات في هذه الأيام العشر الأول. والعاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى، وأما التاسع من ذي الحجة فهو يوم عرفة، فهو يوم عرفة. ففي حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. أيام مباركة، أيام عظيمة، أيام فيها فضائل عديدة. فالمؤمن التقي، فالإنسان المتدبر الفطن، لا يفوت هذه الأيام من دون أن يستزيد فيها من عمل الخير والإحسان. وهكذا شأن الصالحين، شأن العبد الصالح طالب الآخرة إذا دخل عليه شهر ذي الحجة أن يتزود منه من الخيرات، فيفكر فيصوم، فيفكر ليتزود أكثر فيتصدق ويحسن إلى الناس، ويزور المرضى يعودهم، يشهد جنائز المسلمين، يكثر من صلاة الجماعة، يحاول أن لا يفوت عليه صلاة جماعة في هذه الأيام، كما أنه المطلوب منه في سائر الأيام أن لا يفوت عليه صلاة جماعة. اليوم قل من الناس من يحافظ على صلاة الجماعة، قليل جدا، الأكثر لا يواظبون عليها. هذا على أي شيء يدل؟ يدل على غفلة شديدة، لا في المصليات يصلون جماعة، ولا في المساجد يصلون جماعة، حتى في بيوتهم لا يصلون جماعة. هؤلاء فاتهم خير كثير، فليعلموا أنهم في غفلة شديدة، لأن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو ملام، فهو ملام، فوت على نفسه الخير الكثير. وإن كانت صلاة الجماعة من الفروض الكفائية، لكن من تركها مع استطاعته أن يصليها، تركها عمدا من غير عذر وصلى منفردا، صلاته منفردا مكروهة في الشرع الإسلامي، صحيحة ولكنها مكروهة. فإذا ينبغي أن نتزود من عمل الخير لآخرتنا، ومن تزود لآخرته بخير الزاد طوبى له عند الله سبحانه وتعالى. العشر الأول من ذي الحجة ورد في شأنها فضائل، من هذه الفضائل أن الله رب العالمين أقسم بالعشر من ذي الحجة جملة وببعضه خصوصا. قال ربنا سبحانه: والفجر وليال عشر. ما هي الليالي العشر؟ هي عشر ذي الحجة، وهذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن. فقد أخرج الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفعة يوم النحر. هكذا روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من فضائل العشر الأول من ذي الحجة أن الله تعالى أقسم بلياليه ليالي العشر، والله لا يقسم إلا بما فيه منفعة. نحن المخلوقات نهانا الله تعالى أن نقسم بغيره، نهانا الله أن نحلف بغير الله. من أراد منا أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. وأما الله تعالى فعال لما يريد، يقسم بما يشاء ولا يقسم إلا بما فيه منفعة. فالليالي العشر فيها فضل عظيم عند الله تعالى، لذا أقسم الله تعالى بليالي العشر. ومن فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالعشر الأول من ذي الحجة من جملة الأربعين التي واعدها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه سلام الله. فقد روى الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد تلميذ ابن عباس قال: ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام. ومن فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنه خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهو أي هذه الأيام العشر خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج. كذلك من فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنه الأيام المعلومات التي شرع الله سبحانه وتعالى أن نذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فانظروا كم لهذه العشر من فضائل في دين الله تبارك وتعالى، فما هذا إلا دليل لنشحذ هممنا لنستزيد في هذه الأيام العشر من المبرات وعمل الخيرات ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وهذا قول كثير من العلماء، قول ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بأنه زمن سوقهم للهدي الذي به يكمل فضل الحج، من جملة ما يختص عشر ذي الحجة للإنسان الحاج الذي أحرم فدخل في إحرامه بنية أداء مناسك الحج أنه زمن سوقهم للهدي. يبدأ الحجاج، وهذه العادة الجميلة كانت في الماضي تحصل كثيرا، أما اليوم إما توقفت وإما صارت نادرة. كانوا في الماضي الحجاج يسوقون معهم الهدي، الإبل أو البقر أو الغنم التي يريدون ذبحها تقربا إلى الله تعالى، فيسوقون معهم هذه الأنعام في العشر الأول من ذي الحجة ليتمكنوا من ذبحها في العاشر من ذي الحجة يوم الأضحى بعد دخول وقت ذبح الأضحية. وأفضل سوق الهدي من الميقات. الميقات هو مكان لا يتجاوزه الحاج إذا أراد الإحرام بنية الحج أو بنية العمرة أو بنية الحج والعمرة. هو مكان حدده الشرع لا يتجاوزه من يريد أداء نسك الحج أو العمرة إلا وقد نوى. كانوا في الماضي من عند الميقات، مثلا اليوم ميقات أهل المدينة ومن كان على طريقهم يسمى اليوم بآبار علي، فلا يتجاوزون هذا المكان الميقات إلا وقد نووا. كانوا في الماضي مع هذا يأخذون الأنعام ويسوقونها من الميقات وحتى يصلوا إلى منى، تبقى معهم أيام حتى يصلون فيها إلى منى، وكانوا قد أدوا الكثير من المناسك. ففي العاشر من ذي الحجة في يوم الأضحى يتقربون إلى الله تعالى بذبح هذه الهدي ويأكلون من لحمه، من لحوم هذه الأنعام، لأنها تطوع، لأنها هدي تطوع، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا كانوا يفعلون أيضا؟ كانوا يقلدون البدنة. هذه الإبل كانت تقلد. ما معنى تقلد؟ يعلق في عنقها شيء أو في رجلها شيء ليعلم أنها هدي عند الإحرام. كذلك يكثرون في الأيام المعلومات في العشر من ذي الحجة بعد دخولهم في الإحرام من التلبية، لبيك اللهم لبيك. أما أهل البلدان بماذا يشاركون الحاج في عشر من ذي الحجة؟ نحن بماذا نشارك الحجاج في العشر من ذي الحجة؟ هم بينا ماذا يفعلون، ونحن بماذا نشاركهم؟ في الذكر، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في إعداد الهدي. فأما إعداد الهدي فإن العشرة تعد فيها الأضاحي، كما يسوق أهل الموسم الهدي. نحن أهل الأمصار الذين لا نؤدي مناسك الحج نشارك الحجاج في أن نستعد لأمر الأضحية، والأضحية ثوابها في الإسلام عظيم. فإذا نحن في استعداد لأمر ذبح الأضحية ماذا نفعل؟ هم يسوقون معهم من الميقات الهدي، نحن ماذا نفعل؟ نستعد لذبح الأضحية. كيف يكون استعدادنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. من دخل عليه العشر الأول من ذي الحجة وأراد أن يضحي، فالمستحب له أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، لا يقص ظفره ولا يقص شعره. هذا لمن؟ لمن أراد أن يضحي. نحن أهل الأمصار نشارك الحجاج، هم يسوقون الهدي، نحن نستعد لأمر الأضحية. استعدادنا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني إذا دخل علينا العشر الأول من ذي الحجة والواحد منا أراد أن يضحي، الأحسن المستحب أن لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره، كما روى ذلك مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. هذا من جملة ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نؤدي الأضحية. متى نؤديها؟ يدخل وقتها في العاشر من ذي الحجة بعد طلوع الشمس طلوعا حسنا، بعد أداء صلاة العيد يبدأ وقت الأضحية، نذبحها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نحن أهل الأمصار نشارك الحجاج في العشر الأول من ذي الحجة في الذكر، يشرع للناس كلهم أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هكذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من الناس لا يعرفون ما للعشر الأول من ذي الحجة من فضائل، وقليل من الناس من يغتنم هذه العشر بمزيد من الطاعات والخيرات. أما أكثر الناس تمر عليهم هذه العشر كما تمر عليهم سائر الأيام، لا يغتنمون فيها المزيد من البر والإحسان. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كذلك أحبابنا الكرام، من العشر الأول التاسع من ذي الحجة. ما هو التاسع من ذي الحجة؟ هو يوم عرفة، هو يوم عرفة. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، واللفظ للبخاري نذكره، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين الأنبياء. نزلت متى؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. متى نزلت؟ في يوم الجمعة، وكان يوم الوقوف، فيوم عرفة له فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. فما معنى إكمال الدين؟ معناه قواعد الدين تمت. ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ ليس معناه بعد هذه الآية ما نزلت آيات أخرى، ليس معناه بعد هذه الآية ما تكلم رسول الله بشيء. ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ قواعد الدين تمت. وكان نزول هذه الآية في يوم الجمعة والرسول واقف على أرض عرفات. فيوم عرفة عيد لأهل الإسلام، كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس قال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. يوم الجمعة عيد، ويوم عرفة كذلك عيد. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: أفضل الأيام يوم عرفة. أفضل أيام العام يوم عرفة، أفضل أيام السنة يوم عرفة، وأما يوم الجمعة فهو أفضل أيام الأسبوع، وأما أفضل الليالي ليلة القدر، ليلة القدر. فإذن أفضل الأيام يوم عرفة، أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأفضل الليالي ليلة القدر. يوم عرفة يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة. انتبه وحافظ على هذه الأسباب، منها صيام ذلك اليوم، صيام يوم عرفة لغير الحاج. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ في مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصيام بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج لا يصوم يوم عرفة، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله وقف على عرفات وكان مفطرا. وفي حديث رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ورواه أبو داود وغيره. من كان واقفا على عرفات هو لا يصوم، يعني لا يسن له أن يصوم، أما غير الحاج يسن له أن يصوم. وفي بعض البلدان حصل من بعض العلماء أن فعلوا أمرا حسنا سماه العلماء بالتعريف. ماذا سماه العلماء؟ بالتعريف، سموه التعريف، تشبها بمن يقف على عرفات. ماذا فعل العلماء؟ فقد جاء عن جماعة من العلماء استحباب هذا الاجتماع المعروف بالتعريف بغير عرفات، فقد روي عن الحسن البصري أنه قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن التعريف في الأمصار فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. فعله غير واحد من العلماء، فعله الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع وغيرهم، كانوا يشهدون المسجد عشية يوم عرفة، الناس واقفون على عرفات، وأما هم هؤلاء العلماء ومن معهم من المسلمين يكونون في المساجد يدعون الله سبحانه وتعالى. هذا الاجتماع معروف بالتعريف. ماذا يقال له؟ التعريف، عمل حسن، أول من فعله ابن عباس رضي الله عنهما. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة في يوم عرفة أن تحفظ جوارحك من المحرمات في هذا اليوم، في يوم عرفة. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فحافظ على طاعة الله وتجنب ما حرم الله. كذلك من الأسباب أن تكثر من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. أكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. حافظ على طاعة الله، ابتعد عما حرم الله تعالى، ولا سيما من هذه الذنوب الاختيال، فقد قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. والمختال هو المتعاظم في نفسه المتكبر، فاحذر معصية التكبر، أجارنا الله منها. والتكبر نوعان: النوع الأول رد الحق على قائله مع علمه بأن الحق معه. النوع الثاني استحقار الناس. إذا نصحت بنصيحة توافق الشرع اقبل النصيحة، ولو كانت النصيحة من شخص أصغر منك سنا أو أفقر منك مالا، اقبل هذه النصيحة ابتغاء رضا الله. فإن تكبرت وأعرضت عن قبول النصيحة مع علمك بأن الحق مع من نصحك، ولكن أعرضت عنها لأن الذي نصحك أصغر أو أفقر أو من عائلة فلان وأنت من عائلة أخرى، فهذا تكبر لا يحبه الله تعالى. كذلك تجنب الكبائر خصوصا، فمن كرمت عليه نفسه هان عليه، كل ما يبذل في افتكاكها من النار. إذا كنت أردت أن تكرم نفسك ماذا عليك أن تفعل؟ أن تفكها من النار. وكيف تفك نفسك من النار؟ بتجنب المحرمات، فابذل جهدك لتبتعد عما حرم الله لتفك نفسك من نار جهنم، أجارنا الله من هذه النار. كذلك العاشر من ذي الحجة يوم عظيم، هو عيد الأضحى المبارك. العيد هو موسم الفرح والسرور. ومتى يحصل الفرح للمؤمنين في الدنيا؟ متى يحصل الفرح للمؤمنين في الدنيا؟ أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال طاعة الله تعالى، وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعد الله لهم عليها بفضله ومغفرته عز وجل، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن أنس بن مالك قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. الله تعالى أبدل هذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد، في الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيد يتكرر كل أسبوع، وعيدان يأتيان في كل عام مرة مرة من غير تكرر في السنة. فما هو العيد المتكرر في كل أسبوع؟ هو يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبة. فالله تعالى فرض على المسلمين في كل يوم وليلة خمس صلوات. فيوم الجمعة هو اليوم الذي كمل فيه الخلق، وفيه خلق آدم، وأدخل الجنة وأخرج منها، وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول وتقوم الساعة. في موطأ الإمام مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. في يوم الجمعة يحصل الاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة، وجعل ذلك لهم عيدا بعد أن أكملوا أداء الصلوات الخمس في الأسبوع، ونالوا وحازوا ثواب أعمالهم، فكان لهم يوم الجمعة هو يوم عيد. لذلك ورد في الحديث النبوي الشريف النهي عن إفراد الجمعة بالصيام. قال علماء الإسلام: لا يسن أن تفرد الجمعة بصيام، يعني من أراد أن يصوم صيام تطوع يكره له أن يفرد الجمعة بصيام. ليس حراما لكن مكروه أن يصوم الجمعة منفردا صياما تطوع. أما إذا إنسان عليه صيام قضاء من رمضان فاته بلا عذر كسلا أفطر يوما من رمضان، الحكم الشرعي أنه عليه أن يعجل بالصيام، ولو أن يصوم الجمعة منفردا. أما في صيام التطوع قال علماء الإسلام: مكروه إفراد الجمعة بالصيام. فماذا تفعل؟ إما تصوم قبله خميس وجمعة أو بعده جمعة وسبت. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ للبخاري. وشهود الجمعة يوجب تكفير الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من الكبائر. تعال اشهد صلاة الجمعة واجتنب الكبائر ما بين الجمعتين يغفر لك. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فحافظ على الصلوات واترك الكبائر. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي

عيد الفطر من صوم رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان. فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم الذي فرضه الله عليهم، واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار، فالله شرع لهم عقيبة إكمالهم لصيامهم عيدا يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له، وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة. وأما العيد الثاني هو عيد الأضحى، عيد النحر، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وهذا في حق من حج كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم العتق، يوم العتق من النار. من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين كذلك لهم عتق من النار إذا فعلوا الأسباب التي يرجى فيها أن يغفر لهم. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، وشرع للجميع التقرب إلى الله بالنسك. ما هو النسك؟ إراقة دماء القرابين، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأنعام. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ما حكم صيام يوم الفطر، عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى؟ حرام، لا يجوز ذلك ولا يصح. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لله وينحر. الله أعطاه الكوثر، فكان شكر رسول الله لله رب العالمين على إعطائه الكوثر أن يصلي صلاة العيد وينحر، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنسك، بإراقة دماء القرابين، بالأضحية. وقيل له لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذلك ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الأضاحي، نقولها عند ذبح الأضاحي. والأضاحي سنة إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى شرع الأضحية لإبراهيم حين فدى ولده إسماعيل الذي أمره بذبحه. فبماذا افتدي؟ بذبح عظيم. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجه وأحمد. فهذه أعياد المسلمين في الدنيا، وكلها عند إكمال طاعة مولاهم سبحانه وتعالى وحيازتهم لما وعدهم من الأجر والثواب. هذا وقد قال بعض الصالحين: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعاته تزيد.

0: وقال بعضهم: ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. قال الحسن رحمه الله: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. وقد يجتمع في يوم واحد عيدان، كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة، أو يوم الجمعة مع يوم العيد، فهذا اجتماع في يوم واحد لعيدين، فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة، فكان يوم الجمعة، وفيه أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد عيد الأضحى الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر من ذي الحجة، والثالث عشر من ذي الحجة، يقال لها أيام التشريق الثلاثة. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. خرجه أهل السنن وصححه الترمذي. لذلك لا يشرع، لا يندب، لا يسن لأهل الموسم، يعني للحجاج، أن يصوموا عرفة، أما غير الحجاج يستحب لهم ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على عرفات كان مفطرا والناس ينظرون إليه، وأيام التشريق الثلاثة كذلك هي أيام عيد. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث، أرسل بمكة من ينادي عن أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يصومن أحد. كذلك أيام التشريق الثلاثة حرام صومهم. في حديث رواه مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وأيام منى هي الأيام المعدودات. مر معنا عن الأيام المعلومات. ما هي الأيام المعلومات؟ هي العشر الأول من ذي الحجة. ما هي الأيام المعدودات؟ أيام منى. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة. ثم تلا الآية، تلا قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والله عز وجل أمر بذكره في هذه الأيام المعدودات، كما قال رسول الله: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فكيف تذكر الله في هذه الأيام؟ تذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في دبر كل صلاة، وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق. منها أن تذكر الله بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك، فإن وقت وقت الهدايا والأضاحي يمتد إلى آخر أيام التشريق. كذلك أن تذكر الله عز وجل على الأكل وعلى الشرب، تسمي الله سبحانه وتعالى في أول الطعام وتحمد الله عز وجل في آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم وغيره. كذلك ذكر الله بالتكبير عند رمي الجمرات أيام التشريق، وهذا يختص به أهل الموسم للحجاج. كذلك ذكر الله تعالى المطلق يستحب أن تكثر منه في أيام التشريق، فقد كان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى في قبته فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منى تكبيرا. هذه عن أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. ينبغي كذلك أن نستزيد منها من عمل البر والخير ابتغاء رضا الله. وأما المنهي عنه هو أن نصوم أيام التشريق، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر للحجاج ولأهل الأمصار يشاركونهم في هذا الأمر رجاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فالعشر الأول من ذي الحجة فضلهم في دين الله عظيم. ينبغي منا جميعا أن نستزيد من عمل البر والإحسان في العشر الأول من ذي الحجة، راجينا أن يغفر الله تعالى لنا ذنوبنا. وقد قال بعض الواعظين: إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. وفي آخر هذه المحاضرة نبين لكم أمرا مهما، وهو عن الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ بعض العوام يقولون إذا كان يوم الجمعة يوم عرفة هذا هو الحج الأكبر، وبيطلع للإنسان بدل حج 7 حجات. هذا ما ورد في الشرع الإسلامي. الحج الأكبر ما هو؟ اسمعوا، فقد روى الإمام البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى، أمره أن ينادي: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. هكذا نادى أبو هريرة بأمر من أبي بكر رضي الله عنه. فيوم العيد هو يوم الحج الأكبر، لأن أكثر مناسك الحج تنتهي يوم العيد، فسمي بالحج الأكبر. ما هو الحج الأكبر؟ يوم العيد، يعني في كل سنة هذا يحصل. أما إذا كان يوم الجمعة يوم عرفة فاجتمع لهذا اليوم فضائل، أنه يوم جمعة وأنه يوم عرفة، ازدادت حرمته وفضله، ووافق وقوفك إن كان يوم جمعة يوم عرفة وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ، سمنة الدرة ذوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
2: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: Stay tuned to your favorite radio station on 92.1 FM. We will now listen to the Bosnian program.

0: التويمة فين سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: On the occasion of الحج and عيد الأضحى, we say, Ever at your obedience, O my Lord.

0: وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، سنتناول اليوم سورة الكافرون بالقراءة وبيان المعاني الواردة فيها، مع بيان بعض أحكام التجويد التي تتضمنها هذه السورة، ثم نترجم ما ذكرناه باللغة الإنجليزية. سمحت الشيخ فواز، لو تتفضلوا علينا بقراءة السورة كاملة حتى يسمع المستمعين الكرام سماع قراءة السورة بطريقة صحيحة، تفضلوا.
1: بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والآن إن شاء الله يعني حنبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في أول آية من هذه السورة. نرجو من سماحتكم أن تبين ما يوجد من الأحكام في هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون، عنا أول شيء بحسب ما يظهر أنه عنا المد أتى بعده همزة، لأن المد في كلمة، في كلمة يا، والهمزة في كلمة أيها، هذا بيعبر عنه القراء بأنه هذا مد منفصل، وحكمه أنه جائز، يعني بيدخل تحت المد الجائز المد المنفصل. والواحد فيه مده يعني بقراءة حفص عن عاصم فيه مده حركتين من طريق، وكمان فيه مده 4 أو 5 حركات. هلأ بيرجع أمر الياء في كلمة أيها، لابد من بيان الشدة فيها، أنه ما يطلع فيها مثل لين، فما يقول أيها، لابد أن يقول أيها الكافرون. أي أيها الكافرون. الكافرون فيها مد الواو، أتى بعدها نون سكنت لأجل الوقف، فبيسموا هذا المد مد عارض للسكون. هي الأصل النون مفتوحة، لكن لأجل الوقف شو صار بها الفتحة؟ سكنت، فصار عندي أنا واو مدية أتى بعدها سكون عارض، فبسموا هذا المد مد عارض للسكون. كذلك حكمه الجواز، في الواحد يمده حركتين، في الواحد يمده 4، في الواحد يمده 6 حركات. نعم، والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك. سادي listeners, Sheikh Fawaz recited the surah for us, and we started talking about the rules of recitation that are applicable to the first verse, and we started off with Ya أيها. The Sheikh explained that over here we have a mad munfasil, and as we explained in previous episodes, you can provide that mad with 2 harakat or 4 harakat or 6 harakat. And then for the ya in ayyuha, you must ensure that you apply a shadda. And the Sheikh said that over here it's important, because in some instances as well, if you don't, then it may change the meaning. So always need to ensure that you properly recite the Holy Quran. And then the Sheikh explained in the word al-kafirun that over here we have mad arad lis-sukun, because when you're stopping on the noon, there is going to be a sukun at the end of the verse, and then the waw has a sukun, and before the waw there is a dhamma. So over here you stretch the mad for the waw. بارك الله فيك فضيلة الشيخ
1: و... آمين وإياكم.
0: سبحان الله نسينا نبين لمستمعين الكرام إذا هذه السورة مكية أو مدنية، إذا ممكن تبين لنا الله يبارك
1: فيك. هذه السورة سورة الكافرون، اختلف فيها الصحابة، بعض الصحابة قال إنها مكية والمراد أنها نزلت في مكة، نزلت والرسول عليه الصلاة والسلام كان ما زال مقيما في مكة، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. وبعضهم قال أنها مدنية، معناه نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالقول الأول هو قول ابن مسعود أنها مكية، والقول الثاني أنها مدنية، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.
0: So as Sheikh explained that Surah Al-Kafirun is Makkiyan according to Ibn Mas'ud and Madaniyan according to Ibn Abbas. And as we elaborated in previous episodes, when we say Makkiyan, that means it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whilst he was in Mecca. And if it's Madaniyan, that means it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whilst he is in Al-Madinah. فضيلة الشيخ إذا ممكن هلأ تبين معنى أول آية من سورة الكافرون للمستمعين الكرام.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم.
1: الله يبارك فيكم. هلأ الأمر الأول قبل أن نبدأ هذه السورة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها بعض الصحابة، روى أبو داود والإمام أحمد وغيرهما عن فروة بن نوفل عن أبيه نوفل قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك.
0: So Sheikh Fawaz was explaining that subhanAllah the Prophet صلى الله عليه وسلم he mentioned to some of his companions, and Abu Dawood and Ahmad and others narrated from the root of Farwa ibn Nawfal, from the root of his father, that he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam to teach him something to say when he retires to bed. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him to recite Ya Ayyuhal Kafirun, as in Surah Al-Kafirun, for it clears you from associating partners with Allah from shirk.
1: قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، قل يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن النبي كان مأمورا أن يقول لهؤلاء الكفار المخصوصون الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم يا أيها الكافرون. فقل أمر من الله، يعني قل يا محمد يا أيها الكافرون، يعني هؤلاء الكفار كانوا قد طلبوا من النبي، هؤلاء الكفار المخصوصون كانوا قد طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبد أوثانهم سنة، وأن يعبدوا إلهه سنة. أن يعبد يعني طلبوا من الرسول أن يعبد أوثانهم سنة، ثم بعد مضي السنة هم يعبدون إلهه سنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة إخبارا أن ذلك لا يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعبد أوثانهم سنة أو أنهم يعبدون إلهه سنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه لما قرأ الرسول هذه السورة أمامهم وفي ناديهم وفي مكان بسطة نفوذهم مع ما في هذا الوصف من الازدراء بهم، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي بهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحميه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه.
0: نعم. So Sheikh was explaining the meaning of the first verse of Surah Al-Kafirun, and he said over here, قل literally means say, but we know that this is an order from Allah subhanahu wa ta'ala where it is addressing Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to mean, say, O Muhammad, to the kafirun, to the blasphemers. And in this reference over here, it's to specific blasphemers, the ones that asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to worship their idols for 1 year, and then they would worship Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam's God for 1 year, as in Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed this surah affirming that this shall not happen. And as we said, the word qul is proof that Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to say to them right at their headquarters and gathering place. And this address, it humiliates them and proves that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not give heed to them. For Allah subhanahu wa ta'ala is his protector. فضيلة الشيخ بننتقل الآن إلى الآية الثانية من سورة الكافرون لو تتفضلوا.
1: قال الله تعالى لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد في عنا هون الألف المادية في الأصل الألف تمد حركتين إلا إذا كان هناك أحد سببين للزيادة عن الحركتين والسببين هون إما همزة وإما سكون. لو نظرنا هون منشوف هذه الألف المادية اللي هي بسموها ألف لينة أتى بعدها همزة فصار في عنا سبب للزيادة على المد. لكن لكون هذه الألف في كلمة كلمة لا والهمزة في الكلمة التي تليها كلمة أعبد فيسمون هذا المد مد منفصل كما مر معنا قبل ذلك وحكمه الجواز. فمن طريق أنه من طريق يعني من قراءة حفص عن عاصم من طريق أنه يقتصر فيه على حركتين ومن طريق آخر يصل به المد أحيانا إلى نحو الأربع حركات.
0: So Sheikh was explaining the rules of recitation for the second verse and over here for the first word لا. And subhanAllah, in the Qur'an as well, it assists the beginner and the learner with the rasm, with the particular symbols that are used to indicate what type of rule applies here. And over here you'll realize that there is a small symbol on top of the first word, la, and this is an indication that there is a mad over here. And because the hamza is in the second word over here, we have a mad munfasil. And according to Hafs an Asim, we have over here either two harakat or four harakat.
1: We have also ta'budun, في عنا also waw sakina. No. Okay, في عنا waw sakina مضموم ما قبلها. فهذه الواو واو مادية كذلك. أتى بعدها سكون عارض ليس أصليا. ونحن قلنا السكون قد يكون سبب يكون سببا للزيادة عن المد. No. لكن هون لأن السكون عارض منه أصلي فهو ليس بقوة الأصلي كمان هذا يدخل تحت مد الجائز بسموه هذا المد مد عارض للسكون كما مر معنا قبل ذلك يمد حركتين أربعة أو ست حركات.
0: And as we explained in the first verse for the last word al-kafirun, over here in the second verse we also have a mad عارض للسكون because the noon, given that we're stopping on this word naturally from one verse to the next, as is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sheikh said that we have a mad that's not a a sukun that is not a natural sukun on the noon, and before it we have the waw that also has a sukun, and before the waw there is a dam. So over here we also have mad arid lis sukun, and you apply for it two harakat or four harakat or six harakat. بارك الله فيك سماحة الشيخ لو نبين كمان معنى هذه الآية للمستمعين الكرام.
1: قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون. يقول البخاري رحمه الله الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري. معنى ذلك أنه لا أعبد ما تعبدونه من الأوثان ومن الأصنام لا أعبد ذلك الآن ولا أعبد ذلك فيما بقي من عمري.
0: Naam, so dear listeners, the meaning for this second verse is as narrated by Al-Bukhari radiallahu anhu, which is that it means now and for the rest of my life, as in this is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying, now and for the rest of my life I will not fulfill your request to worship the idols that you worship. Or subhanallah fadilt al-shaykh, yani bihal surah يأتي بعدد من الآيات يعني كلمة العبادة ونحن بنعرف يعني باللغة العربية سبحان الله فصيحة فممكن تبين للمستمعين الكرام شو معنى العبادة بارك الله فيه.
1: بيقول بعض العلماء مثل الراغب الأصفهاني نهاية التذلل.
0: نعم.
1: وبيقول البعض الآخر وهو تقريبا يعني عبارة في تعريف العبادة كمان تقريبا بنفس المعنى تقي الدين السبكي في شرح قوله تعالى إياك نعبد، يقول إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة التي هي أقصى غاية الخشوع والخضوع. أقصى غاية الخشوع والخضوع، هذا معنى العبادة.
0: Naam. So Sheikh was just explaining that ibadah in the Arabic language, it has meanings according to different scholars, subhanAllah, they emphasize how it can, you know, have a meaning that applies in this case and then elaborate further in another case. And in this instance, he explained al-Raghib al-Asbahani, he mentioned that ibadah means the ultimate submission. And then the Sheikh also mentioned that Imam Taqiyuddin al-Subki, when he was explaining the meaning of ibadah, he mentioned that it's غايت الخضوع والخشوع, which means the ultimate submission and humbleness to someone else. So, of course, it's important to understand what the meaning of the word ibadah is so that people are not misconceived.
1: No.
0: Or فضلت الشيخ يعني
1: بس كمان نلحظ هنا أنه شيء بالنسبة لأمر العبادة أنه إذا كان العلماء عرفوها بأنها نهاية التذلل وأقصى غاية الخضوع والخشوع، فالعبادة ليس معناها مجرد الخوف، مجرد الرجاء، مجرد الاستعانة بشخص، مجرد النداء، هذا كله ليس من العبادة. ما أحد من العلماء قال أن النداء عبادة قل إذا أو الخوف عبادة أو أن الرجاء عبادة أو أن التوسل عبادة أو أن الاستعانة يعني أن تطلب من شخص أن يعينك أن هذا عبادة. فإذا كتير مهم أنه الإنسان يرجع إلى تعريف العبادة التي ذكرها أهل العلم، التي هي إما نهاية التذلل أو أقصى غاية الخضوع والخشوع. من هنا بنعرف أنه الإنسان إذا نادى مش عبدة، إنما نادى غير الله، كأن قال مثلا يا محمد، هذا ما بيكون عبد سيدنا محمد. وإذا إنسان خاف ملكا من الملوك ما بيكون عبد هذا الملك من الملوك. وإذا كان إنسان رجا إنسانا آخر كمان هذا ما معناته أنه عبده. فلا يجوز وصف أولئك بأنهم أشركوا مع الله لكونهم نادوا غير الله أو رجوا غير الله أو أنهم خافوا غير الله، هذا ليس معناه. إنما التعريف الذي ذكره أهل العلم العبادة نهاية التذلل، غاية التذلل، أقصى غاية الخضوع والخشوع، هذا معنى العبادة.
0: Subhanallah, Sheikh, I had the question on the tip of my tongue and you already gave the answer. And I was going to talk about these misconceptions and ask you what are some of the misconceptions these days where people say that ibadah is other than what has been classified by the scholars.
1: Mm.
0: And subhanallah, you put it very simply that merely calling upon someone or to fear one or to be hopeful for one, this is not worship. Rather, calling upon, fearing or being hopeful of something entails worship only when it is linked to and associated with the ultimate submitting and humbling of oneself to that thing. So if someone, for instance, calls upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam by saying Ya Muhammad and then make supplication. This is not worshipping the Prophet alayhi salatu wasalam. And the same thing, if someone were to fear a king, this again does not mean that out of his fear for that king that he is worshipping that king. And same thing, if someone is being hopeful for another person, again, that does not entail or fall within the auspice of the meaning of worship, because worship, as we explained, is the ultimate submission and humbleness to someone else.
1: صحيح. And بحب كمان أذكر شيء أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما توفي جاء رجل من الصحابة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال, يعني هذا الإنسان وقف عند قبر النبي وكان من الصحابة كما ذكر ابن حجر العسقلاني, كان من الصحابة وقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فخاطب النبي بقوله يا محمد, ثم هذا الرجل ذهب وأخبر عمر, وسيدنا عمر ما اتهمه بالشرك, ما اتهمه لمجرد مناداته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشرك, بل سيدنا عمر ما تكلم معه في هذه الخصوصية أبدا, لأنه ما فيها شيء يعارض الدين, لأنه ما فيها شيء يعارض الدين, ما فيها شيء يعارض عقيدة المسلمين. منادات الرسول عليه الصلاة والسلام بقولنا يا محمد, هذا ما فيه شيء يعارض عقيدة المسلمين. فإذا كلمة يا محمد ليس فيها عبادة لمحمد, إنما العبادة تكون إذا إنسان تذلل للرسول غاية التذلل, إذا إنسان خضع للرسول أقصى غاية الخضوع والخشوع, عند ذلك يقال أنه عبد الرسول. أما إذا كان مجرد أنه نادى رسول الله بقوله يا محمد, فهذا ليس فيه ما يعارض عقيدة المسلمين.
0: And the listeners, the Sheikh also provided an example of something that happened at the time of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and specifically Umar radiallahu anhu, who heard someone at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam call upon the Prophet and make a supplication, and he said Ya Muhammad. And in this instance, Umar didn't go and object to that person and say you cannot say this, or he didn't for instance infer the meaning of this person saying Ya Muhammad that it means the worship with the explanation that we provided earlier. Rather, the one who blasphemes, the one who goes against the religion of Islam, is the one who provides the ultimate submission and humbleness to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because the ultimate submission and humbleness is only provided to Allah azza wa jal, and you cannot associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيك سماحة الشيخ. إذا ممكن ننتقل الآية الثالثة من هذه السورة لنبين أحكام التلاوة في هذه الآية.
1: الله سبحانه وتعالى يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد. في عنا كمان مثل كما مر معنا, في عنا الألف مادية, ألف اللينة, كمان أتى بعدها همزة. الألف في كلمة والهمزة في كلمة التي بعدها بيسموا مثل ما ذكرنا مد منفصل, حكمه أنه جائز. في عنا الحركتين وفي عنا إلى نحو 4 حركات. هذا من قراءة حفص عن عاصم. ما أعبد كمان نفس الأمر, في عنا كمان ألف مادية بعدها همزة, الألف في كلمة والهمزة في الكلمة الأخرى, كمان في عنا مد منفصل حكمه الجواز.
0: وعندنا كمان الإخفاء شيخ.
1: نعم صحيح. في عنا أنتم, عنا النون الساكنة أتى بعدها تاء. النون الساكنة يعني بمجرد ما نشوف نون ساكنة بيكون عندنا حكم من 4 أحكام.
0: نعم.
1: إما الإظهار وإما الإدغام وإما الإخفاء, الإقلاب وإما الإخفاء.
0: نعم.
1: إظهار, إدغام, إقلاب, إخفاء. فإن كان أتى بعدها حرف من حروف الإظهار بيكون في عنا إظهار. شني إظهار؟ يعني أن تخرج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة, أو بيكون عندنا إدغام يعني تدغم بالتي بعدها, بالحرف الذي بعدها إن كان الحرف الذي بعدها حرف من حروف الإدغام, أو تقلب النون الساكنة ميما, وهذا إذا كان أتى بعدها الباء, أو أنها تخفى, وهذا يكون عند بقية الحروف. وهذه التاء هي من بقية الحروف، ليست من حروف الإظهار ولا الإدغام ولا حرف الإقلاب، فإذا لابد من إخفاء النون الساكنة عند هذه التاء، فنقول أنتم، لا نظهرها أنتم بل نقول أنتم، فالواحد بيحط طرف لسانه عند مخرج التاء ويظهر الغنة عندها. ما أعبد كما بينا، لكن كلمة أعبد بسبب الوقف تسكن الدال، وإذا سكنت الدال صار عندنا قلقلة. حروف القلقلة هي 5، قطب جد. إذا كانت سكنت، لو كان إذا كان السكون أصلي أو سكنت لأجل الوقف لابد فيها من القلقلة.
0: بارك الله فيك شيخ. So in the third verse, the listeners, the Sheikh was explaining the rules of recitation. He started off with the first word ولا. Over here we have an alif, and followed by the alif we have a hamza in a separate word. So that means we have mad munfasil, and according to Hafs an Asim, it's either 2 harakat or 4 harakat. And then we have ikhfa in the second word, antum. The noon over here we have a sukoon, and the Sheikh explained that if you have a sukoon on the noon, that means it's one of 4 situations. It's idgham, ikhfa, iqlab, or idhar. And over here it's ikhfa because the ta is from the letters of ikhfa when you have a noon with sukoon on it. And then we move on to ma a'bud. Over here, again with ma, we have an alif, and followed by that, we have a hamza in a separate word, so we have mad munfasil. And a'bud, the Shah explained that because the dal, we have a sukoon, given that we're stopping on that word, then we have over here a qalqala, and the Shah provided the 5 letters of al-qalqala, which is qutubu jadin. They're grouped in those 2 words, qutubu jad, so qaf, ta, ba, jim, dal. And the Sheikh explained over here that if you have a sukoon, either it's a natural sukoon or it's a sukoon because you stopped, then over here you must give the qalqala. So a'bud for this particular word. وشيخ لو سمحت تبين كمان معنى هذه الآية للمستمعين الكرام تفضلوا.
1: كما ذكرنا أولا أن الله تعالى أعلم نبيه بأنه لن يجيبهم إلى ما سألوا في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، ثم هنا في هذه الآية الله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون، علم منهم من هؤلاء الكفار المخصوصون الذين كانوا في زمن النبي، وهذه السورة التي نزلت في شأنهم في أمرهم، الله تعالى علم أنهم لا يؤمنون لا يدخلون في الإسلام، فالله تعالى أعلم نبيه بذلك، فقال الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، معناه لا يعبدون الله في الحال ولا فيما يستقبل، بسبب أن الله تعالى علم أن ذلك لا يكون منهم، وعلم الله تعالى لا بداية له، الله تعالى يعلم ما كان قبلنا، ما كان أي ما كان قبلنا، وعلم ما يكون يعني في وقتنا نحن الذي نحن فيه، وعلم ما سيكون بعدنا، هذا كله معلوم لله. الله تعالى علم ما كان قبل النبي بعلمه الأزلي الذي لا بداية له، وعلم ما سيكون في زمانه، وعلم كذلك بعلمه الأزلي ما سيكون، فالله تعالى علم أن هذا لا يحصل منهم، ما علمه الله لا بد أن يكون، علم الله أنه لا يكون فإذا لن يكون.
0: So the listeners, with respect to the third verse, the Sheikh, may Allah raise his rank, explained to us that the meaning over here is, and you are not worshippers of what I worship. That is, you shall not worship Allah Azza wa Jal now or in the future, because Allah knew about them eternally that they shall not believe. And we remember as well that Allah's knowledge is one of the 13 attributes of Allah Azza wa Jal, and it is knowledge that has no beginning and no end. So Allah subhanahu wa ta'ala knew about these people eternally, and He knows about things that occurred before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, things that occurred whilst the Prophet was alive, and things that shall occur after the Prophet's death. Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge does not change, and it does not have a beginning nor an end. سمحت الشيخ لو بننتقل للآية الرابعة من هذه السورة بارك الله فيكم.
1: الله تعالى يقول وَلَا أَنَا عَابِدٌ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. هلأ قرأنا الآيتين لأنه فيها توكيد لما سبق، فيها توكيد لما سبق، وإن شاء الله نتكلم على المعنى إن شاء الله لاحقا. لكن في هاتين الآيتين من الأحكام ما ذكر قبل، ولا أنا فيها مد منفصل حكمه الجواز، يمد كما ذكرنا حركتين أو أربع حركات. عابد ما عند التنوين، والتنوين حكمه حكم النون الساكنة، فبيكون عندنا حكم من أربعة أحكام بحسب الحرف الذي يأتي بعد التنوين. هون الذي أتى بعد التنوين حرف إدغام، فشو بيصير عندنا؟ يدغم التنوين في الميم، يدغم هذه النون التي في التنوين تدغم في الميم، وهذا النوع من الإدغام يقال له إدغام بغنة. عابد ما، لا نفصل التنوين عن الميم، لا نقول عابد ما، بل لابد من إدغام هذه النون نون التنوين في الميم. عابد ما عبدتم، عبدتم فيها الدال، عندنا دال ساكنة أتى بعدها تاء، كلاهما مخرجهما واحد لكن صفاتهما مختلفة. الدال فيها شدة، فيها عفوا جهر، وفيها شدة كذلك لكن فيها جهر، الجهر بيميزها عن التاء، أما التاء فيها همس. فإذا بسببها الصفات المختلفة واتفاق باللفظ بسموا هذا اتفاق في المخرج، عفوا اتفاق في المخرج، وفي تباين بالصفات يعني اختلاف بالصفات، فبسموا هذا النوع من الإدغام أولهما ساكن ثانيهما متحرك. شو بيصير؟ بيصير يدغم الدال في التاء. هذا النوع من الإدغام بسموه إدغام متجانسين. ليش متجانسين؟ لأنهما اتفقا مخرجا واختلفا صفة، سكن أولهما وتحرك ثانيهما، فهون يحصل الإدغام، إدغام المتجانسين. نعم
0: بارك الله فيك شيخ. So the listeners, with respect to the fourth verse from this surah, again with wala, we have over here mad munfasil, as we explained previously. Ana abidumma, over here with abidumma, we have tanween, and because we have tanween, we apply the rules that apply that we previously mentioned about the noon, and over here the meem is from huruf al-idgham. And specifically, it's idgham bighunna. So you have to connect. You don't separate the tanween with the meem that has a shadd on it, especially. You have to connect it. So you say, abidumma. And then the last word, abattum. Over here, the sheikh explained that because the dal has a sukoon on it, and afterwards we have a ta. Now the dal and the ta, they have a similar location in terms of the pronunciation. So because they have a similar location from a pronunciation perspective, but the attributes of these letters differ, subhanAllah, the Sheikh said that over here we have idgham mutajanisain. That means we don't pronounce the dal when reciting this word, and we instead say abattum. We go straight to the ta, which has a shadda on it, and pretty much skip the dal in terms of the way that we pronounce it.
1: هلا في عنا في كلمة أنا مستمعينا لو بيلاحظوا عندهم في المصحف اللي هن عم يتابعوا فيه بيلاقوا في علامة هيك دائرة فوق الألف، هذا بدل على أن هذه الألف عند الوصل تسقط لفظا، عند الوصل تسقط لفظا. يعني ما منقول ولا أنا عابد، لا ولا أنا عابد ما عبدتم، فإذا هي تسقط لفظا عند الوصل.
0: And Sheikh also mentioned that in this fourth verse, the word Ana over here, the alif has a sukoon on top of it. And again, this is one of the symbols, subhanAllah, when you're reciting Quran, it helps the beginner and the learner by giving an indication that the reason why there's a sukun on this alif is because you don't actually pronounce the alif. So you would pronounce it as ana, not ana. And this is something that obviously is important to ensure that you get the correct pronunciation and not change the meaning in the Quran.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ مَرْ مَعْنَا الْأَحْكَامِ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَمَا فِي عَنَّا مَدْ مُنْفَصِلْ حُكْمُهُ الْجَوَازِ أَنْتُمْ فِي عَنَّا إِخْفَاء النون السَّاكِنَ لِمَجِيءِ التَّاءِ بَعْدَهَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ عَنَّا أَلِفْ لَيِّنَ بَعْدَهَا هَمْزِ كَمَا فِي عَنَّا مَدْ مُنْفَصِلْ حُكْمُهُ الْجَوَازِ أَعْبُدْ بسبب السكون بسبب تسكين الدال بيكون في عنا بقى قلقلة عند النطق بالدال.
0: And subhanAllah, the listeners, you realize that the third verse has been repeated in the fifth verse, so the same rules apply. For wala, we have the alif afterwards, the hamza, mad munfasil, and then antum, we have nun sakina afterwards, the ta, so there's ikhfa over here, and then ma a'bud over here, again we have the alif followed by the hamza, so we have mad munfasil, and a'bud on the dal, because we are stopping on the dal, and there's a sukun on the dal, that means then there will be a qalqala as well. وشيخ لو تبين معنى الرابع والخامس أي من هذه السورة.
1: هلا الرابعة تأكيد للآية الأولى.
0: نعم.
1: قل يا أيها للآية الثانية عفوا. قل يا أيها الكافرون الآية الثانية لا أعبد ما تعبدون. الآية الرابعة ولا أنا عابد ما عبدتم. لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم تأكيد.
0: نعم.
1: لهذه الآية. ولا أنتم عابدون ما أعبد تأكيد لما للآية التي مرت في الآية الثالثة فيها تأكيد. وفائدة هذا التأكيد قطع أطماع الكفار من أن النبي سيستجيب لهم. لن يستجيب النبي لهم، لا يطمع فيها، قطع أطماعهم أنهم لا لا لا يطمعون في أن النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لهم. وفيها كذلك تحقيق الإخبار بوفاتهم من غير أن يتبعوا دين الإسلام، وأنهم لا يسلمون أبدا ولا يؤمنون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فائدة شو؟ التكرار. فائدته قطع أطماع الكفار، يعني لا يطمعون، لا يطمعوا في أن النبي سيستجيب لهم. وفيه كذلك الإعلام، إعلام الله سبحانه وتعالى لنبيه بأنه لا بد من وفاتهم على الكفر، وأنهم لا يسلمون أبدا ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به.
0: والآية الخامسة شيخ كما بينا من قبل، يعني كمان
1: نعم هذا نعم.
0: So dear listeners, the explanation for the meaning of the fourth and fifth verse. With the fourth verse, again, this is a repetition of what was contained in the previous verse, specifically verse number 2. And it corroborates that those blasphemers, the ones that were specified by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they will not achieve their greedy ambitions. That is where they wanted the Prophet alayhi salatu wasalam to worship their idols for 1 year, and then they would worship Allah subhanahu wa ta'ala for another year. And that is, they will never embrace Islam, they will never believe, and they will die as blasphemers. So Allah subhanahu wa ta'ala is affirming to the Prophet alayhi salatu wasalam that these blasphemers will never embrace Islam. They will never die as Muslims. They will remain on that state. وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. And then in the fifth verse, again, this is repetition of the third verse, and it corroborates يعني, the meaning that was provided in verses number 3 and verses number 4. فضلت الشيخ بننتقل لآخر آية من هذه السورة لو تبين أحكام التلاوة لهذه الآية. بارك الله بكم.
1: الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين. هذه الآية فيها يعني حكم الميم الساكنة. هلا في كلمة لكم في عنا ميم ساكنة أتى بعدها الدال. الدال من حروف الإظهار بالنسبة للميم الساكنة. بسموا هذا الإظهار إظهار شفوي. لكم دينكم. كمان دينكم كمان تنتهي بميم ساكنة. أتى بعدها واو. هون بسموه أشد إظهاراً. يعني الواحد كما قال بعض من ألف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي, واحذر لدى واو وفاء أن تختفي يعني أن تختفي الميم لدى الواو والفاء لقربها يعني لقربها من الفاء والاتحاد والاتحادها مع الواو في المخرج لقربها والاتحاد فاعرفه. فإذا مهم أن الإنسان يعني يؤكد على إظهار الميم الساكنة عند الميم عند الواو. لكم دينكم ولي دين, ولي دين, دين بالأخير في عندنا ياء ساكنة ما قبلها مكسور فهي ياء مادية, أتى بعدها سكون عارض فإذا هذا بيسموه مد عارض للسكون كما بينا. مد عارض للسكون حكمه الجواز حركتين أربعة أو ست حركات.
0: So dear listeners, with the final verse from this surah, we have on the ميم in the first word a سكون, and the sheikh said that over here we have a إظهار شفوي. And then in the second word, دينكم, we also have a سكون on the ميم, but after it, it's not a دال, it's a واو. And the sheikh said that over here the إظهار is أشد, it's even stronger than the إظهار for the ميم الساكنة when what comes after it, for example, is the دال in the previous word. And then وليدين, the sheikh explained that in the last word, دين, over here we have مد عارض للسكون, because as we can see, there is a سكون on the ياء, and before it there is a كسرة, and after it, the noon has a sukoon because of us stopping. It's not a natural sukoon, it's a sukoon because of us stopping. So over here, we have mad arad al sukoon, and we apply mad al jawaz, as the sheikh explained, 2, 4, or 6. Sheikh, لو نبين كمان معنى هذه الآية لو سمحتم بارك
1: الله. الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين, دين الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ولي دين يعني له دين الإسلام. لكم دينكم معناته لكم الدين الذي أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام, وهو دين باطل عبادة الأوثان والأصنام. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو دينه الحق, دين الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية فائدة على أن وإن كان الإنسان يعبد دينا باطلا عنده دين باطل, لكن مع ذلك يسمى دينا. الله تعالى سمى ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام سماها دينا, فقال لكم دينكم ولي دين. لكن هذا الدين أكيد فيه عبادة غير الخالق, فيه عبادة شيء من خلق الله عز وجل التي هي الأحجار كانت, وبعضها كان يصنع من الأخشاب, وبعضها كان يصنع من التمر, كانوا يضعون التمر ويعملون منه بعض الأشكال يعبدونها حتى إذا جاعوا أكلوها بعد ذلك. مع أن هذا الأمر باطل يعني شاهد للعيان أنه باطل, لكن مع ذلك ماذا يسمى؟ يسمى دينا. هذا دينهم الباطل, والرسول له دينه الحق الذي رضيه الله تعالى لعباده.
0: So the listeners, for this final verse, the Sheikh explained that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said وَلِي دِينَ, meaning that I have the true religion of Islam. And when he said لَكُمْ دِينُكُمْ, that means you have your religion, you have your untrue religion of associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, which you follow and implement. وَلِيَ دِينَ, I have, which means I have the true religion of Islam. And again, to emphasize the meaning, Allah subhanahu wa ta'ala is saying what means that you have your blasphemy of shirk, of associating partners with Allah, and the Prophet yani in this verse is saying, and I have my belief of clearing Allah of partners, and this is the belief of all the prophets, from Prophet Adam alayhi salatu wasalam until Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasalam, and it represents the ultimate denial of those blasphemous false belief. Because as the Sheikh explained, what's also important in this verse is when the Prophet sallallahu alayhi wasalam said to them, لَكُمْ دِينُكُمْ, that means you have your religion. So even though their religion is false, it's incorrect, it's still referred to as a religion. But Islam is referred to as the true religion. So that is the difference that we want to mention here. And then the Shaykh also mentioned that, subhanAllah, those blasphemers at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they will put together statues that they will believe in, that they will worship. So they're worshipping a creation, not the creator. And they will sometimes make it from wood, sometimes they'll make it from dates as well. And the subhanAllah, when they get hungry, they eat it as well. So again, the difference that is mentioned over here, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was telling them, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ, that you have your untrue religion of associating partners with Allah. I have the true religion of Islam. You worship a creation. I worship the creator who I do not associate partners to.
1: وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
0: الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام, كنا معكم مع حلقة ثانية وثالثة إن شاء الله وأكثر من برنامج حكم الدين, وإن شاء الله سنتابع معكم في تفسير بعض المعاني الموجودة في السور جزء عامة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. Dear listeners, we are with you with another episode of the حكم الدين program, and specifically on the rules of recitation of the Holy Quran from the last chapter of the Quran of جزء عامة, and explaining the meaning of some verses in Juz'a Amma, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Stay tuned.

تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. إخوة الإيمان، إن لشعائر الحج التي يقوم بها الحاج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا، وهم على ثلاثة أقسام: قسم طاعمون كاسون راكبون، وهم الأنبياء وسائر المسلمين الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراة، وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبائر، وقسم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم، وهم الكفار. يقول الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة وذكرى جليلة، فعندما يرى الحاج الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة. فالحاج يرى شدة ازدحام الناس على جبل عرفة، ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان، متذللين خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون الله خالقهم ومالكهم، وهم على لغات شتى وألوان وأحوال مختلفة. كل هذا يذكره بيوم القيامة ومواقفها. أما السعي بين الصفا والمروة فهناك يتذكر الحاج مكة المكرمة مهبط الوحي التي جعلها الله آمنة مطمئنة. ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل، وقد تركها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة بغير ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة، متوكلة على الله، حتى كشف الله كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ننتقل الآن لنتحدث عن الطواف وما فيه من حكمة عظيمة. إن من حكم الطواف حول الكعبة تعظيم هذا البيت الذي عظمه الله وأمر بتعظيمه. وليس الطواف حول الكعبة على معنى أن الله ساكن في الكعبة حال بها، بل عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات، لا يسكن في السماء ولا في الأرض، بل هو سبحانه موجود بلا مكان. والحاج لما يطوف حول الكعبة كأنه يقول: يا رب، كيفما استدرنا فإننا ثابتون على طاعتك. وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا، فهو حقيقة قياد وامتثال لأوامر الله تعالى. وعند رمي الجمرات يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له،
فرماه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالحصى كما أمره الله إهانة له. ونحن أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. وكأن الرامي يقول في نفسه للشيطان: لو ظهرت لنا أيها الشيطان اللعين كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك. وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس.

من هدي النبوة. جاء في الحديث الصحيح أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إخوة الإيمان، إن الحج من أعظم أركان الإسلام وفريضة عظيمة بها يهدم ما قبلها من الذنوب، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم وغيره. وقد جعل الله للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر. والحج المبرور الذي يكون سبباً لمغفرة جميع الذنوب شرطه أن يكون من مال حلال، وأن يؤدي الحاج الأركان صحيحة، ويجتنب في حجه الكبائر، ويؤدي واجبات الحج. وأما من لم يلتزم بهذه الشروط فلا يكون حجه مبروراً، ومن لم يكن حجه مبروراً لا يكون سبباً لغسله من الذنوب الكبائر والصغائر. هذا معنى بعض ما يحويه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة، وهو أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة ليس فيها إلحاق ضرر بمسلم: فسد حجك، فتنبهوا رحمكم الله. واعلم يا أخي الحاج أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا في غير حقوق الآدمي، فإن حق الآدمي لا بد أن يؤدى لصاحبه ولا يسقط بالحج. كذلك من كان عليه صلوات في ذمته لا تسقط بالحج، بل لا بد من قضائها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري وابن حبان. وهذا في حق من نسي الصلاة أو نام عنها، فكيف بمن تركها عمدا؟ فلا بد من قضائها. كذلك من كان عليه صيام أيام من رمضان لا تسقط بالحج، فلا بد من قضائها حتى تبرأ ذمته.

قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما الحج المبرور؟ قال: أن ترجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ويروى أن أول من كسى الكعبة بالديباج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكانت كسوتها المسوح والأنطاع، وهو بساط من جلد، وكان يطيبها حتى يوجد ريحها من خارج الحرم. وكان حكيم بن حزام يقيم عشية عرفة فيعتق 100 رقبة وينحر 100 ناقة، وكان يطوف بالبيت قائلاً: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. ورؤي الحسن بن علي رضي الله عنهما يطوف بالبيت، ثم صار إلى المقام فصلى 2 ركعتين، ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي ويقول: عبيدك ببابك، سائلك ببابك، يردد هذا مرارا. ثم انصرف رضي الله عنه فمر بمساكين معهم فلق خبز يأكلون، فسلم عليهم فدعوه إلى الطعام فجلس معهم وقال: لولا أنه صدقه لأكلت معكم. ثم قال: قوموا بنا إلى منزلي. فتوجهوا معه فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم رضي الله عنه وأرضاه.

منى. قال ياقوت الحموي في تعريف منى: في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم، وسمي بذلك لما يمنى به من الدماء أي يراق. وعلى رأس منى من نحو مكة عقبة ترمى عليها الجمرة يوم النحر.

تنبيه مهم. فيما يلي مستمعين الكرام نذكر لكم بعض الأمور التي على الحجاج تجنبها أثناء تأدية فريضة الحج. بعض المطوفين يقولون كلاما ويردد الناس من ورائهم كلاما حراما، حيث يقول المطوف لا إله ويسكت ويقولون بعده لا إله، ثم يقول إلا الله فيقولون بعده إلا الله، وهذا حرام، بل عليهم أن يقولوها جملة واحدة لا إله إلا الله، وبذلك يستقيم المعنى المراد.

ومن الأخطاء أيضاً ما يفعله كثير من الناس، حيث يرجمون الحصيات السبع دفعة واحدة، والصواب أنه لا بد من رجم الحصيات واحدة بعد واحدة، أما إن رماها دفعة واحدة فهذا لا يصح في الرجم، بل عليه أن يرجم ست حصيات أخرى، لأن السبعة الأولى تحسب حصاة واحدة.

وختاماً، ننبه إلى ما تفعله كثير من النساء حيث يغطين وجوههن من غير مجافات أثناء الإحرام. ففي الأصل وجه المرأة وكفاها ليسا بعورة إجماعاً، أما في الحج فإن إحرام المرأة في وجهها كما ورد في الحديث، فالحكم أنه لا يجوز أن تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام، والنقاب لاصق بوجهها، أما إن جافت النقاب عن وجهها كأو وضعت شيئا صلبا ناحية الرأس فتدل النقاب على جهة وجهها من غير أن يلامس وجهها فهذا جائز.

ختاماً مستمعين الكرام، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن ختامنا وأن ييسر لنا الحج وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: we'll have a guest, a special guest, Sheikh Mahmoud Alwan, who will address the two topics that we've spoken about over the last couple of days.
1: بارك الله فيك سمية. إذا مستمعينا الكرام اليوم سيكون معنا الشيخ محمود علوان ليقدم لنا ولكم بعض النصائح الدينية مما يتعلق بترك التنعم ومحاربة النفس.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: والفجر وليال عشر. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. والكلام في الحديثين عن العشر الأول من ذي الحجة، والكلام في هذين الحديثين عن العشر الأول من ذي الحجة. شهر ذي الحجة من الأشهر العربية، دخوله يثبت كما يثبت دخول كل شهر عربي بالرؤية أو بالاستكمال. فإذا رأى عدلان هلال ذي الحجة يثبت القاضي لعموم الناس دخول شهر ذي الحجة، وإلا يكملون عدة ذي القعدة 30. وهكذا كل شهر عربي يثبت بهذه الطريقة بالرؤية أو بالاستكمال. فإذا دخل شهر ذي الحجة فالعشر الأول من شهر ذي الحجة حسن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التزود في هذه الأيام من الخيرات والمبرات. لماذا؟ لأن عمل البر والإحسان في هذه الأيام في العشر الأول من ذي الحجة يزيد وينمو، والأعمال الصالحة تزكو عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فلذلك ينبغي من المتدبر الفطن، ينبغي من طالب الآخرة أن يتزود في هذه الأيام من الكثير من المبرات وعمل الخيرات. ومن فاته أن يتزود في هذه الأيام من أعمال البر والخيرات فقد فاته الشيء الكثير، وما يدل ذلك إلا على غفلة في هذا الإنسان. وفي رواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. فالعشر الأول من ذي الحجة ورد في الأحاديث النبوية الشريفة الحض والتشجيع وحث الناس على التزود من عمل الخير في هذه الأيام، من الصيام، من الصدقات، من التهليل، من التكبير، ومن سائر أعمال الخير. على قدر ما تستطيع اغتنم الخيرات والمبرات في هذه الأيام العشر الأول. والعاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى، وأما التاسع من ذي الحجة فهو يوم عرفة، فهو يوم عرفة. ففي حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. أيام مباركة، أيام عظيمة، أيام فيها فضائل عديدة. فالمؤمن التقي، فالإنسان المتدبر الفطن، لا يفوت هذه الأيام من دون أن يستزيد فيها من عمل الخير والإحسان. وهكذا شأن الصالحين، شأن العبد الصالح طالب الآخرة إذا دخل عليه شهر ذي الحجة أن يتزود منه من الخيرات، فيفكر فيصوم، فيفكر ليتزود أكثر فيتصدق ويحسن إلى الناس، ويزور المرضى يعودهم، يشهد جنائز المسلمين، يكثر من صلاة الجماعة، يحاول أن لا يفوت عليه صلاة جماعة في هذه الأيام، كما أنه المطلوب منه في سائر الأيام أن لا يفوت عليه صلاة جماعة. اليوم قل من الناس من يحافظ على صلاة الجماعة، قليل جدا، الأكثر لا يواظبون عليها. هذا على أي شيء يدل؟ يدل على غفلة شديدة، لا في المصليات يصلون جماعة، ولا في المساجد يصلون جماعة، حتى في بيوتهم لا يصلون جماعة. هؤلاء فاتهم خير كثير، فليعلموا أنهم في غفلة شديدة، لأن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو ملام، فهو ملام، فوت على نفسه الخير الكثير. وإن كانت صلاة الجماعة من الفروض الكفائية، لكن من تركها مع استطاعته أن يصليها، تركها عمدا من غير عذر وصلى منفردا، صلاته منفردا مكروهة في الشرع الإسلامي، صحيحة ولكنها مكروهة. فإذا ينبغي أن نتزود من عمل الخير لآخرتنا، ومن تزود لآخرته بخير الزاد طوبى له عند الله سبحانه وتعالى. العشر الأول من ذي الحجة ورد في شأنها فضائل، من هذه الفضائل أن الله رب العالمين أقسم بالعشر من ذي الحجة جملة وببعضه خصوصا. قال ربنا سبحانه: والفجر وليال عشر. ما هي الليالي العشر؟ هي عشر ذي الحجة، وهذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن. فقد أخرج الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفعة يوم النحر. هكذا روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من فضائل العشر الأول من ذي الحجة أن الله تعالى أقسم بلياليه ليالي العشر، والله لا يقسم إلا بما فيه منفعة. نحن المخلوقات نهانا الله تعالى أن نقسم بغيره، نهانا الله أن نحلف بغير الله. من أراد منا أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. وأما الله تعالى فعال لما يريد، يقسم بما يشاء ولا يقسم إلا بما فيه منفعة. فالليالي العشر فيها فضل عظيم عند الله تعالى، لذا أقسم الله تعالى بليالي العشر. ومن فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالعشر الأول من ذي الحجة من جملة 40 التي واعدها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه سلام الله. فقد روى الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد تلميذ ابن عباس قال: ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام. ومن فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنه خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج، التي قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهو أي هذه الأيام العشر خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج. كذلك من فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنه الأيام المعلومات التي شرع الله سبحانه وتعالى أن نذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فانظروا كم لهذه العشر من فضائل في دين الله تبارك وتعالى، فما هذا إلا دليل لنشحذ هممنا لنستزيد في هذه الأيام العشر من المبرات وعمل الخيرات ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وهذا قول كثير من العلماء، قول ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بأنه زمن سوقهم للهدي الذي به يكمل فضل الحج، من جملة ما يختص عشر ذي الحجة للإنسان الحاج الذي أحرم فدخل في إحرامه بنية أداء مناسك الحج أنه زمن سوقهم للهدي. يبدأ الحجاج، وهذه العادة الجميلة كانت في الماضي تحصل كثيرا، أما اليوم إما توقفت وإما صارت نادرة. كانوا في الماضي الحجاج يسوقون معهم الهدي، الإبل أو البقر أو الغنم التي يريدون ذبحها تقربا إلى الله تعالى، فيسوقون معهم هذه الأنعام في العشر الأول من ذي الحجة ليتمكنوا من ذبحها في العاشر من ذي الحجة يوم الأضحى بعد دخول وقت ذبح الأضحية. وأفضل سوق الهدي من الميقات. الميقات هو مكان لا يتجاوزه الحاج إذا أراد الإحرام بنية الحج أو بنية العمرة أو بنية الحج والعمرة. هو مكان حدده الشرع لا يتجاوزه من يريد أداء نسك الحج أو العمرة إلا وقد نوى. كانوا في الماضي من عند الميقات، مثلا اليوم ميقات أهل المدينة ومن كان على طريقهم يسمى اليوم بآبار علي، فلا يتجاوزون هذا المكان الميقات إلا وقد نووا. كانوا في الماضي مع هذا يأخذون الأنعام ويسوقونها من الميقات وحتى يصلوا إلى منى، تبقى معهم أيام حتى يصلون فيها إلى منى، وكانوا قد أدوا الكثير من المناسك. ففي العاشر من ذي الحجة في يوم الأضحى يتقربون إلى الله تعالى بذبح هذه الهدي، ويأكلون من لحمه، من لحوم هذه الأنعام، لأنها تطوع، لأنها هدي تطوع، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا كانوا يفعلون أيضا؟ كانوا يقلدون البدنة. هذه الإبل كانت تقلد. ما معنى تقلد؟ يعلق في عنقها شيء أو في رجلها شيء ليعلم أنها هدي عند الإحرام. كذلك يكثرون في الأيام المعلومات في العشر من ذي الحجة بعد دخولهم في الإحرام من التلبية، لبيك اللهم لبيك. أما أهل البلدان بماذا يشاركون الحاج في عشر من ذي الحجة؟ نحن بماذا نشارك الحجاج في العشر من ذي الحجة؟ هم بينا ماذا يفعلون، ونحن بماذا نشاركهم؟ في الذكر، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في إعداد الهدي. فأما إعداد الهدي فإن العشرة تعد فيها الأضاحي، كما يسوق أهل الموسم الهدي. نحن أهل الأمصار الذين لا نؤدي مناسك الحج نشارك الحجاج في أن نستعد لأمر الأضحية، والأضحية ثوابها في الإسلام عظيم. فإذا نحن في استعداد لأمر ذبح الأضحية ماذا نفعل؟ هم يسوقون معهم من الميقات الهدي، نحن ماذا نفعل؟ نستعد لذبح الأضحية. كيف يكون استعدادنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. من دخل عليه العشر الأول من ذي الحجة وأراد أن يضحي، فالمستحب له أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، لا يقص ظفره ولا يقص شعره. هذا لمن؟ لمن أراد أن يضحي. نحن أهل الأمصار نشارك الحجاج، هم يسوقون الهدي، نحن نستعد لأمر الأضحية. استعدادنا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني إذا دخل علينا العشر الأول من ذي الحجة والواحد منا أراد أن يضحي، الأحسن المستحب أن لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره، كما روى ذلك مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. هذا من جملة ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نؤدي الأضحية. متى نؤديها؟ يدخل وقتها في العاشر من ذي الحجة بعد طلوع الشمس طلوعا حسنا، بعد أداء صلاة العيد يبدأ وقت الأضحية، نذبحها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نحن أهل الأمصار نشارك الحجاج في العشر الأول من ذي الحجة في الذكر. يشرع للناس كلهم أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هكذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من الناس لا يعرفون ما للعشر الأول من ذي الحجة من فضائل، وقليل من الناس من يغتنم هذه العشر بمزيد من الطاعات والخيرات. أما أكثر الناس تمر عليهم هذه العشر كما تمر عليهم سائر الأيام، لا يغتنمون فيها المزيد من البر والإحسان. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كذلك أحبابنا الكرام، من العشر الأول التاسع من ذي الحجة. ما هو التاسع من ذي الحجة؟ هو يوم عرفة، هو يوم عرفة. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، واللفظ للبخاري نذكره، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين الأنبياء. نزلت متى؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. متى نزلت؟ في يوم الجمعة، وكان يوم الوقوف، فيوم عرفة له فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. فما معنى إكمال الدين؟ معناه قواعد الدين تمت. ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ ليس معناه بعد هذه الآية ما نزلت آيات أخرى، ليس معناه بعد هذه الآية ما تكلم رسول الله بشيء. ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ قواعد الدين تمت. وكان نزول هذه الآية في يوم الجمعة والرسول واقف على أرض عرفات. فيوم عرفة عيد لأهل الإسلام، كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس قال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. يوم الجمعة عيد، ويوم عرفة كذلك عيد. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: أفضل الأيام يوم عرفة. أفضل أيام العام يوم عرفة، أفضل أيام السنة يوم عرفة، وأما يوم الجمعة فهو أفضل أيام الأسبوع، وأما أفضل الليالي ليلة القدر، ليلة القدر. فإذن أفضل الأيام يوم عرفة، أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأفضل الليالي ليلة القدر. يوم عرفة يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة. انتبه وحافظ على هذه الأسباب، منها صيام ذلك اليوم، صيام يوم عرفة لغير الحاج. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ في مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصيام بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج لا يصوم يوم عرفة، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله وقف على عرفات وكان مفطرا. وفي حديث رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ورواه أبو داود وغيره. من كان واقفا على عرفات هو لا يصوم، يعني لا يسن له أن يصوم، أما غير الحاج يسن له أن يصوم. وفي بعض البلدان حصل من بعض العلماء أن فعلوا أمرا حسنا سماه العلماء بالتعريف. ماذا سماه العلماء؟ بالتعريف، سموه التعريف، تشبها بمن يقف على عرفات. ماذا فعل العلماء؟ فقد جاء عن جماعة من العلماء استحباب هذا الاجتماع المعروف بالتعريف بغير عرفات، فقد روي عن الحسن البصري أنه قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن التعريف في الأمصار فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. فعله غير واحد من العلماء، فعله الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع وغيرهم، كانوا يشهدون المسجد عشية يوم عرفة، الناس واقفون على عرفات، وأما هم هؤلاء العلماء ومن معهم من المسلمين يكونون في المساجد يدعون الله سبحانه وتعالى. هذا الاجتماع معروف بالتعريف. ماذا يقال له؟ التعريف، عمل حسن، أول من فعله ابن عباس رضي الله عنهما. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة في يوم عرفة أن تحفظ جوارحك من المحرمات في هذا اليوم، في يوم عرفة. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فحافظ على طاعة الله وتجنب ما حرم الله. كذلك من الأسباب أن تكثر من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. أكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. حافظ على طاعة الله، ابتعد عما حرم الله تعالى، ولا سيما من هذه الذنوب الاختيال، فقد قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. والمختال هو المتعاظم في نفسه المتكبر، فاحذر معصية التكبر، أجارنا الله منها. والتكبر نوعان: النوع الأول رد الحق على قائله مع علمه بأن الحق معه. النوع الثاني استحقار الناس. إذا نصحت بنصيحة توافق الشرع اقبل النصيحة، ولو كانت النصيحة من شخص أصغر منك سنا أو أفقر منك مالا، اقبل هذه النصيحة ابتغاء رضا الله. فإن تكبرت وأعرضت عن قبول النصيحة مع علمك بأن الحق مع من نصحك، ولكن أعرضت عنها لأن الذي نصحك أصغر أو أفقر أو من عائلة فلان وأنت من عائلة أخرى، فهذا تكبر لا يحبه الله تعالى. كذلك تجنب الكبائر خصوصا، فمن كرمت عليه نفسه هان عليه، كل ما يبذل في افتكاكها من النار. إذا كنت أردت أن تكرم نفسك ماذا عليك أن تفعل؟ أن تفكها من النار. وكيف تفك نفسك من النار؟ بتجنب المحرمات، فابذل جهدك لتبتعد عما حرم الله لتفك نفسك من نار جهنم، أجارنا الله من هذه النار. كذلك العاشر من ذي الحجة يوم عظيم، هو عيد الأضحى المبارك. العيد هو موسم الفرح والسرور. ومتى يحصل الفرح للمؤمنين في الدنيا؟ متى يحصل الفرح للمؤمنين في الدنيا؟ أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال طاعة الله تعالى، وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعد الله لهم عليها بفضله ومغفرته عز وجل، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن أنس بن مالك قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. الله تعالى أبدل هذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد، في الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيد يتكرر كل أسبوع، وعيدان يأتيان في كل عام مرة مرة من غير تكرر في السنة. فما هو العيد المتكرر في كل أسبوع؟ هو يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبة. فالله تعالى فرض على المسلمين في كل يوم وليلة خمس صلوات. فيوم الجمعة هو اليوم الذي كمل فيه الخلق، وفيه خلق آدم، وأدخل الجنة وأخرج منها، وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول وتقوم الساعة. في موطأ الإمام مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. في يوم الجمعة يحصل الاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة، وجعل ذلك لهم عيدا بعد أن أكملوا أداء الصلوات الخمس في الأسبوع، ونالوا وحازوا ثواب أعمالهم، فكان لهم يوم الجمعة هو يوم عيد. لذلك ورد في الحديث النبوي الشريف النهي عن إفراد الجمعة بالصيام. قال علماء الإسلام: لا يسن أن تفرد الجمعة بصيام، يعني من أراد أن يصوم صيام تطوع يكره له أن يفرد الجمعة بصيام. ليس حراما لكن مكروه أن يصوم الجمعة منفردا صيام تطوع. أما إذا إنسان عليه صيام قضاء من رمضان فاته بلا عذر كسلا أفطر يوما من رمضان، الحكم الشرعي أنه عليه أن يعجل بالصيام، ولو أن يصوم الجمعة منفردا. أما في صيام التطوع قال علماء الإسلام: مكروه إفراد الجمعة بالصيام. فماذا تفعل؟ إما تصوم قبله خميس وجمعة، أو بعده جمعة وسبت. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ للبخاري. وشهود الجمعة يوجب تكفير الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من الكبائر. تعال اشهد صلاة الجمعة واجتنب الكبائر ما بين الجمعتين يغفر لك. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فحافظ على الصلوات واترك الكبائر. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام، وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة واحدة، فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان، فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم الذي فرضه الله عليهم واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار، فالله شرع لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيدا يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له، وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة. وأما العيد الثاني هو عيد الأضحى، عيد النحر، وهو مترتب على إكمال الحج، فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وهذا في حق من حج كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم العتق، يوم العتق من النار. من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين كذلك لهم عتق من النار إذا فعلوا الأسباب التي يرجى فيها أن يغفر لهم. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، وشرع للجميع التقرب إلى الله بالنسك. ما هو النسك؟ إراقة دماء القرابين، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأنعام. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ما حكم صيام يوم الفطر، عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى؟ حرام، لا يجوز ذلك ولا يصح. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لله وينحر. الله أعطاه الكوثر، فكان شكر رسول الله لله رب العالمين على إعطائه الكوثر أن يصلي صلاة العيد وينحر، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنسك، بإراقة دماء القرابين، بالأضحية. وقيل له لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذلك ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الأضاحي، نقولها عند ذبح الأضاحي. والأضاحي سنة إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى شرع الأضحية لإبراهيم حين فدى ولده إسماعيل الذي أمره بذبحه، فبماذا افتدي؟

قال بكل شعرة من الصوف حسنة، رواه ابن ماجة وأحمد. فهذه أعياد المسلمين في الدنيا، وكلها عند إكمال طاعة مولاهم سبحانه وتعالى وحيازتهم لما وعدهم من الأجر والثواب. هذا وقد قال بعض الصالحين: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعاته تزيد. وقال بعضهم: ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. قال الحسن رحمه الله: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. وقد يجتمع في يوم واحد عيدان، كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة، أو يوم الجمعة مع يوم العيد، فهذا اجتماع في يوم واحد لعيدين، فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة، فكان يوم الجمعة، وفيه أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد عيد الأضحى الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر من ذي الحجة، والثالث عشر من ذي الحجة، يقال لها أيام التشريق الثلاثة. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. خرجه أهل السنن وصححه الترمذي. لذلك لا يشرع، لا يندب، لا يسن لأهل الموسم، يعني للحجاج، أن يصوموا عرفة، أما غير الحجاج يستحب لهم ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على عرفات كان مفطرا والناس ينظرون إليه، وأيام التشريق الثلاثة كذلك هي أيام عيد. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث، أرسل بمكة من ينادي عن أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يصومن أحد. كذلك أيام التشريق الثلاثة حرام صومهم. في حديث رواه مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيام منى هي الأيام المعدودات، مر معنا عن الأيام المعلومات. ما هي الأيام المعلومات؟ هي العشر الأول من ذي الحجة. ما هي الأيام المعدودات؟ أيام منى. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة. ثم تلا الآية، تلا قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والله عز وجل أمر بذكره في هذه الأيام المعدودات، كما قال رسول

0: تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية واحة جميلة في قلب الصحراء لهواة المغامرات وحب الاكتشاف، حيث يشعر الزائر أن هذه الأماكن مألوفة لديه وأساليب العيش قريبة من قلبه، تعيد للنفس أصداء العادات والتقاليد التراثية التي تعطر الأجواء بذكريات الماضي الغالية. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، منرحب بجميع المتابعين ببرنامج تعرف على الأردن يلي رح نستعرض فيه لمحة عن المعالم الحضارية والأثرية بالأردن ويلي بتستقطب سنويا عدد كبير من السياح. وبيسعدنا نلتقي بحلقة اليوم بالأخت سحر يلي رح تخبرنا عن مواقع أثرية أخرى بالأردن. سحر، أهلا وسهلا فيك، ياريت تعرفي المستمعين عن نفسك وشو الفرق بين الأردن وأستراليا.
1: اسمي سحر، عايشة في أستراليا تقريباً من سنة ونصف.
0: نعم أخت سحر، شو الاختلاف يلي لقيتي بين أستراليا والأردن من حيث المناخ ومن حيث الطبيعة؟
1: نعم، هناك لاحظت أنه في اختلاف واضح في المناخ والطقس بين أستراليا وبين الأردن. في الأردن بالشتاء يكون الجو بارد كلياً وتتساقط الثلوج في فصل الشتاء في الأردن، وينزل البرد أيضا ويبقى الجو بارد كليا، بينما في أستراليا لاحظت أنه الجو بفرق في اليوم، يعني بيختلف، يعني الصبح بيكون دافي، برجع بعد الظهر ببرد، بعدين برجع بعد بالليل،
0: يعني أربع فصول
1: بالنهار ويرتفع، فيبقى الجو يعني بحير.
0: بالنسبة لفصل الصيف، هل معدلات الحرارة تكون مرتفعة جدا؟
1: نعم، في الأردن الصيف يكون في بعض الشهور، شهر 7 و8 بيكون جدا حار
0: مع رطوبة،
1: مع الرطوبة، بينما يبقى في باقي أيام الصيف، أشهر الصيف يكون معتدل. نعم
0: أخت سحر، اليوم ببرنامجنا بدنا نحكي عن معالم الأردن، شو بدك تخبرينا بحلقة اليوم؟

0: ضاعت قممها.
1: أهم المعالم الحضارية والأثرية القصور الإسلامية، وأولها قصر الحلبات. رح نتحدث عن قصر الحلبات، موجود في البادية الأردنية، بيعود تاريخه للعصر الروماني، وأعاد الأمويين بناؤه بعد أن هجر وتردمت معظم أجزائه. تاني قصر حنحكي عنه قصر طوبة، موجود في البادية الأردنية، وهو بيشبه قصر المشتى في معظم عناصره المعمارية والزخرفية، والغالب إنهم شيدوه في الوقت اللي شيد فيه قصر المشتى في القرن الثامن الميلادي.

0: حنحكي عن قصر الأزرق. قصر الأزرق برضو موجود في البادية الأردنية، بيعود تاريخه للعصر الروماني، وقد أعاد بناؤه هذا القصر في العهد الأيوبي، ويوجد في داخل القصر أيضاً مسجد أثري يعود إلى نفس العصر. أما عن قصر عمرة، موجود في البادية الأردنية أيضاً، وهو عبارة عن قصر صغير وحمام. من أهم القصور الأموية احتفظ بشكله وبنائه، وبيمتاز بالرسومات الجدارية الرائعة، وقد شيد في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك حوالي سنة 710 ميلادي. قصر المشتى، قصر المشتى أيضا موجود في البادية الأردنية، وهو على بعد 32 كيلومتر من الجنوب الشرقي من العاصمة عمان. بيمتاز هذا القصر أيضا بزغارفه الجميلة المحفورة في الحجر الجيري، وأيضاً بيعود تاريخه للعهد الأموي. وأيضاً في سنة 1912 سمحوا لبعثة ألمانية إنها بتأخذ من زخارفه ورسوماته الجميلة حتى تكون واجهة أمامية في المتحف الإسلامي في برلين. أما عن قصر الحرانة، موجود أيضاً في البادية الأردنية على بعد 53 كيلومتر من قصر المشتى. بنوا هذا القصر أيضا في القرن الثامن الميلادي، وهو من أحد القصور اللي كانوا يروحوا عليها الناس للاستراحة من خلال رحلات الصيد والقنص في البادية. وأخيرا وليس آخرا رح نحكي عن قصر القلعة. قصر القلعة موجود في عمان على قمة جبل القلعة، ويعود تاريخه أيضا إلى العهد الأموي.
1: شكرا أخت سحر على هالمعلومات. ماذا عن المعالم الطبيعية بالأردن؟

المعالم الطبيعية بالأردن كتير متنوعة وكتير موجودة في كل مناطق المملكة. راح نبلش في مدينة البتراء. تعتبر مدينة البتراء من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وتلقب بالمدينة الوردية، وهي كاملة تم نقشها من الصخر. تمتاز هذه المنطقة بطبيعتها الصخراوية والأشكال الطبيعية المذهلة التي موجودة فيها، بالإضافة لاحتفاظها بتاريخ الأنباط القديم، وتعتبر تحفة أثرية غنية ومتميزة.

0: أخت سحر، ماذا عن جرش؟
1: نعم، جرش هي مدينة الألف عمود، لقبت بهذا الاسم لكثرة الأعمدة فيها. تعتبر جرش من الأهم المعالم السياحية في الأردن، وهي عرفت في الماضي باسم جرشو ومعناها المنطقة كثيفة الأشجار. وأثناء حكم الإغريق أطلقوا عليها اسم جراسة، ولكن مؤخرا مع الفتح العربي الإسلامي أصبح اسمها جرش.
0: أيوة
1: أوكي. تعتبر هذه المدينة أثرية تاريخية عملاقة، عم تحكي عن تاريخ الرومان، وبتحكي هاي البوابات الاحتفالية والمهيبة والطرق الأثرية والمسارح عن تاريخ هاي المدينة وعن الزمن اللي كانت فيه مركز إمبراطوري مهم.

0: أخت سحر، ماذا عن المعالم الأخرى المشهورة بالأردن؟
1: هنحكي عن البحر الميت. البحر الميت من المعالم الطبيعية البارزة في الأردن. موجود البحر الميت على الحدود الأردنية الفلسطينية. بيمثل البحر الميت أخفض نقطة في العالم بحوالي 400 متر تحت سطح الأرض.
0: سحر، لماذا سمي بالبحر الميت؟
1: سمي بالبحر الميت لانعدام الحياة فيه، حيث ترتفع فيه نسبة الملوحة إلى مستويات عالية جداً، ولكنه يمثل تجربة رائعة للعوم فوقه والطفو بسهولة بدون ضرورة القدرة على السباحة.
0: سحر، يقال أنه مياه البحر الميت مفيدة لبعض الأمراض،
1: لأنه تحتوي مياه البحر الميت على عدد من المعادن ذات الخصائص العلاجية. لأنه يوجد فيها بوتاسيوم. بوتاسيوم يساعد الجسم على التعافي السريع والاستشفاء، بالإضافة أنه البوتاسيوم يخفف من التوتر.
0: حلو.
1: وأيضا تحتوي مياه البحر الميت على الصوديوم، فهو بيزيد المناعة.
0: أيوة.
1: وكذلك كلوريد الكالسيوم والمغنيسيوم يعملان على تقوية العظام ومقاومة الشيخوخة. بالإضافة لهذا الشيء، يستخدم طينة البحر الميت بإعطاء البشرة النعومة والحياة.

0: رح نحكي أخيراً عن العقبة. لقبت مدينة العقبة بثغر الأردن الباسم. تعتبر العقبة من المناطق المتميزة بالأردن لأنها هي المنطقة الوحيدة أو المدينة الوحيدة اللي تقع على البحر، يعني هي المنفذ المائي الوحيد للأردن. كان اهتمام الدولة بهذه المنطقة سبب لإقبال السياح عليها من كل مكان من العالم، كما أن البحر فيه كل أنواع الأسماك، مما يعتبر فرصة غنية لكل محبين الصيد ومحبي الحياة البحرية بالتوجه والذهاب إلى بحر العقبة والاستمتاع بجوه اللطيف وطقسه الجميل.
1: شكراً سحر، عيشتينا يعني أخذتينا زيارة على الأردن، شكراً لك. سحر، باللقاء القادم عن شو بدك تحدثينا؟
0: رح نتحدث عن الثوب الأردني وهو ما يسمى بالمدرجة.
1: المدرجة؟
0: نعم.
1: إن شاء الله، شكراً لك أخت سحر، على أمل نلقاكي في الأسبوع المقبل.
0: العفو، إن شاء الله تكون فقرة جميلة نالت إعجاب المستمعين وأخذوا فكرة ومعلومات عن الأردن.
1: جزيل الشكر لك.
0: العفو.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 18 من سورة الفتح إلى آخر سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط

0: حميد
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

وجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم ت

فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

يمطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى.

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

0: آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم بهذه الحلقة الخاصة. هناك تحولات كبيرة في النظام التربوي بين الماضي والحاضر. طفل الماضي يشير إلى الأطفال الذين عاشوا في الزمن القديم وكانت حياتهم تتميز بظروف اجتماعية وثقافية مختلفة عن تلك التي تعيشها الأطفال اليوم. أما طفل الحاضر فيشير إلى الأطفال الذين يعيشون الآن ويواجهون التحديات والفرص التي تأتي مع التطورات الحديثة في التكنولوجيا والمجتمع. بيسعدني اليوم أني استضيف الأستاذ والمربي الأخ جلال تنير، اللي هو كمان أب لأول مرة. بنقول لك السلام عليكم وأهلا وسهلا فيك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك سيدتي
2: وبكم آمين. بيسعدني أني التقي فيك اليوم، وإن شاء الله تعالى يعني حتكون حلقة هيك دردشة لطيفة إن شاء الله. أول شيء بدنا نسألك أخ جلال، أنت شو ترتيبك بالعيلة بالبيت عند أهلك؟
3: هلا في أنا وأختي بس يعني وتربينا مثل ما ذكرت. يعني أنا عجبتني المقدمة اللي بدأت فيها ما شاء الله. يعني هلا أنا ربيت مثل ما يقولوا ببيئة اللي أغلب اللبنانيين هن عاشوا فيها مثل الكل يعني. فسبحان الله هلا بس لما مثل ما يقولوا جيل جديد هذا تغير طريقة تربيته، بما أنه صار فيه تليفونات وصار فيه أشياء كتير يعني بمتناول أيدي الأولاد. وسبحان الله يعني أنا شفت ناس كتير يعني عم بيربوا أولادهم وطلعت على يعني أخبار كتيرة. فأنا سبحان الله بحس أنه كمان قرأت شيء من السيرة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل مع أحفاده وكيف كان يربي أحفاده. فالحمد لله يعني والمشايخنا علمونا أمور كتير، فبنحاول نطبق ونغير قد ما فينا للأحسن يعني.
2: نعم.
3: يعني نتعلم مثلا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يلعب مع أحفاده، كان يلاعبهما، كيف كان يحبهم، كيف كان يعني يلاطفهما، يحملهما في صلاته بعض الأحيان.
2: نعم.
3: حتى أنه لما أحد الصحابة رآه يعني يقبل يلثم الحسن والحسين،
2: نعم،
3: فقال للنبي قال أتحبهما؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف جوابه كيف كان، يعني أنه قال اللهم أحب من يحبهما. يعني
2: الله.
3: يعني مش بس أنه بيحبهم يعني.
2: نعم.
3: يدعو لمن أحب، وقال من أحبهما فقد أحبني.
2: يا الله.
3: يعني هذا اللي زيادة الحب. فنحن نحن يعني فأنا بتطلع هيك بعد ما شفت يعني قديش بدي أعطي حنان لابني، يعني قديش هو يعني يحتاج إلى هذا الحنان وإلى هذه المودة. ومنحاول قد ما فينا، كما أنا بحاول قد ما فينا اتجنب أن صرخ على ابني، واتذكر أنه هذا يعني هو هبة من الله ونعمة عظيمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فعلا يعني الحمد لله. بس هيك يعني أنا بس نام بدي يكون عم بتطلع فيه هيك.
2: الله
3: عز وجل على هذه النعمة، وأشكر الله تعالى وبدي أتقي الله فيه. يعني
2: أكيد
3: هذا يعني منه ملكه ولو كان ابنه، بس هذا ملك لله. يعني أنا وياه ملك لله عز وجل.
2: صحيح.
3: فأحاول في جميع الأمور أن أتقي الله فيه عز وجل، إن كان من ناحية الطعام ومن ناحية الثياب ومن ناحية حتى يعني هو هلأ بعده منه مميز حتى يعني تقريبا شي سنة ونص وشوي. فإن شاء الله ليكبر بدي أعمل له طريقة كيف عوده على حسن الأخلاق، عوده على هالأمور. بحاول قد ما فيني إذا عمل شي غلط إني ما عيط عليه.
2: نعم.
3: ولو إنه مثلاً غيري كان من الأهل بعيطوا عليه، بس أنا بقول.
2: نعم.
3: لا، وبحاول أنا معه أساليب، يعني إذا عمل شي غلط مثلاً بصير بقول له، بعمل له لا هيك، بقول له بأصبعي لا، صار هو يتعلم
2: ما شاء الله،
3: حتى صار هو يعمل لي هيك لا، إنه هيدا الشغلة لا.
2: الله الله يحفظه.
3: يعني بنحاول قد ما فينا نصبر عليهم، والحمد لله بتجيب نتيجة، يعني الصبر واللين، وحتى لو كان ولد صغير يعني ما شرط إنك تعيط عليه.
2: نعم،
3: الحمد لله.
2: الحمد لله، الله يجعله من الصالحين.
3: آمين.
2: طيب كيف بتقيم التربية بين الماضي والحاضر؟
3: هلا التربية بالناحية الماضي، هلا أنا مثل ما قلت لك إنه أغلب الأشياء سألت أمي لما ولد الصبي، سألت أمي عن أشياء كتير، سألت حماتي عن أشياء كتير، خالاتي سألتهم، تعلمت منهم. بس بنفس الوقت ما كل شيء أخذته، يعني أخذت الأشياء اللي هي يعني تتوافق مع الشرع بالأمور التي هي، حتى أني بتذكر كنت أحضر بعض الشغلات على اليوتيوب لما ابني يمرض، بس كمان نفس الوقت ما كنت كلها أخذها وطبقها.
2: أكيد.
3: يعني مثلا مش مما طلع على اليوتيوب حكي كلمة معناتها هيدا ثقة ويأخذ منه، إلا إذا كان طبيب يعني ومعروف من هو.
2: نعم.
3: وبتلاقي بعض الأحيان مثلا القدماء كانوا يعطوا منوم للصبي الصغير مشان هذا شيء عجيب. يعني
2: صحيح،
3: طيب كانوا يسموه بيبي كال، هذا بيعطوه وبيظهروا على السوق.
2: سبحان الله العظيم.
3: فهذه الامور يعني من لشو، خلاص الواحد يربي ابنه ويعلمه ويعوده على الامور اللي هو يعني هو وعاء فاضي، شو بتعودي كيف بتأسسي بيتأسس من هلأ.
2: طب كيف كان شعورك، شو كان إحساسك أول ما رزقت بالولد، وين ودى تفكيرك؟
3: هلأ سبحان الله أنا بعدني، يعني هلأ أنت رجعتيني بالذكريات الجميلة.
2: تمام هيك،
3: واللي أنا دايما هيك يعني بس كون بتذكرها بعدني هلأ بفرح، يعني سبحان
2: ما شاء الله.
3: كان كان هو يعني الفرحة اللي سبحان الله، يعني الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يجعله من الصالحين، وإن شاء الله يعني
2: اللهم آمين،
3: يعني اللي عم بيستمعوا لهالحلقة الله تعالى يرزقهم إن لما كن عندهم أولاد. يعني الحياة اختلفت من وقتها هو ولد، وأسأل الله تعالى أن أكون أبا صالحا له.
2: اللهم آمين.
3: وما بقدر أوصف الفرحة الصراحة، يعني ما عم لاقي الكلمات اللي بدي أوصفها، اللي كيف أول مرة حملته، كيف أول مرة أذنت له، كيف أول مرة حنكته وهيك، يعني كل هالأمور هيدا ما
2: شاء الله.
3: يعني سبحان الله خلص بتبقى بالقلب ما بتنتسى.
2: إجت مع الفرحة شيء من الخوف من المسؤولية؟
3: الصراحة الخوف والتوتر كان قبل ما يولد.
2: أها.
3: بس بعد ما ولد لا الحمد لله، يعني الفرحة بلشت الحمد لله.
2: الحمد لله. طب شو بتفكر بمستقبله لقدام؟ يعني انت حكيت انه ما شاء الله كيف بدك تعوده على الأخلاق الحميدة، كيف انت بدك تكون رول موديل، يعني انت بدك تكون قدوة لإله بتصرفاتك، فبالتالي بإذن الله تعالى حينشأ على عادات وتقاليد إسلامية بحت. فشو هي أنت في شو حاطت، هل يا ترى حاطت مخطط؟
3: هو هيك، هو أنا عندي هدف رسم له إياه للصبي من هلا، يعني هدف وخطته مثل يقولوا راكبين براسي، والحمد لله عندي زوجة يعني الله يحفظها تعينني على كثير من الأمور، وعرفانين شو بدنا، عارفين كيف عم من هيدا، والحمد لله متفقين مع بعض بكل الأمور يعني اللي بتتعلق بالتربية، كيف نوجه الصبي، كيف نعوده على أمور كتيرة، وبإذن الله يعني أكيد كله بتقدير الله، إن شاء الله أن يكون كما نحن نريد كان، ولا بنحاول يعني
2: قدر الله وما شاء أفعل.
3: منحاول.
2: طيب في السؤال بدي أسألك، هل في شيء من تربية أهلك لألك أخذته وطبقته على ابنك، أو بدك تطبقه يوما ما على ابنك، ولا بتقول يا ريت هيدا الشيء ما عملوني في أهلي، أنا في عندي طريقة يمكن أسلم أو أصح؟
3: هلأ هو أهل الحمد لله يعني كان، يعني إن كان والدتي أو والدي بالعكس، يعني الحمد لله اللي أنا بتذكره يعني من العمر اللي أنا بلشت أوعى فيه وأتذكر معظم الذكريات، يعني إن كان بالتوجيه أهلي لإلي فالحمد لله يعني كان جيد جدا، وكانوا هنا لأنه عم يتعلموا شرع يعني، فالحمد لله أنه يعني ما لا أجد تعليقا عليه. أكيد
2: ما شاء الله طلعت النتيجة واضحة حقيقة. ما شاء الله، الله يحفظك.
3: يعني بحاول كمان أحسن ببعض الأشياء أكيد. يعني أنا بدي خليه مثل ما قلت، يعني عندي هدف له إن شاء الله أقدر أسويه بإذن الله.
2: طيب بمجتمع يعني صار مختلف عن أيام زمان،
3: هو
2: شو هي التحديات اللي أنت بتحاططها براسك حتى يعني تتفاداها؟
3: هلا أنا عندي تحديات كتير كبيرة، بس هيدا البلد بيساعد على اجتياز معظمها، لأنه هلا بلبنان إذا لو كنا عايشين بلبنان، عندك أنت الصبي مثلا بيشوف أولاد كتير خلال الشارع، بيشوف خلال جيرانه وكذا وكذا، هون ما في كل هالاختلاط. يعني أنت بتحدد مين ابنك بيشوف ومين ما بيشوف، أنت بتحدد مين يمشي مع مين ويرافق مين وهكي. وكان عندي كمان في شغلة يعني عم عتلان همة، أنه مثلا التليفونات والبلاي ستيشن،
2: هذا اللي كنت بدي أسألك عنه كمان،
3: وهدول يعني بعدني لهلأ عم بفكر وخطط عليهم شو بدي أعمل شو بدي أسوي، لأنه يعني هن هدول إذا استعملوا بغير الشيء المطلوب بيأذوا الولد،
2: بيأذوا.
3: فيعني إن شاء الله بدي حاول قد ما فيني، يعني أنا علقه بالقرآن من صغره، حاول قد ما فيني
2: خليه يعني من خلال يحفظ. التكنولوجيا بتقدر تحط له القرآن، تحط له أحاديث يتعلمها كمان على التليفون أو اللابتوب أو التاب.
3: صحيح، هو كمان الولد يعني بيلحق عادة. أنا بتذكر حالي كنت شوف بي شو بيعمل بحاول قلده. فأنا ما بدي أتوقع بكرة ابني مثلا يحفظ قرآن إذا ما شافني حامل قرآن وعم بحفظ فيه. فهذا الشيء يعني ما فيني أقول له روح أحفظ وأنا ما عم براجع وما عم بحفظ مثلي.
2: أحسنت،
3: فهيدي النقطة كتير مهمة، الولد الأهل بدون يعرفوها. حتى أنه قل له روح دروس دين أو روح على دروس الدين، ما فيني أقول له عمول عمول عمول. يعني أنا بتذكر من صغري بعض الأشياء بي كان يقل لي إياها عمل أقول له لا ما أنت بتعمل هيك مثلا. يعني فالواحد بده ينتبه لهالأمور، فيخلي الولد يتعلم من أبوه بالتطبيق أو بالفعل قبل القول، لأنه هذا بيأثر أكثر على الولد.
2: نعم صحيح،
3: وبيحب هالشي لأنه خلص الولد بيشوف أمه وأبوه بده يصير مثلهم، يعني بيصير بيقلدهم بكتير من الأشياء. أنا ابني بتذكر يعني أول هيك حركة مهضومة عملها، وإنه كان كتير هيك إنه مهضومة ما شاء الله طلعت، كنت ماسك عم بستعمل المسبحة العداد، فقام شو عمل هو، راح قشطني اياه، بده عم يبكي بدي اياه، انا ما عارف شو بده.
2: سبحان الله،
3: عم بكتشف انه بدي اياه، عم مسكه بايده وصار يكبس لي بس بس بس, بس. فانا وامه ضحكنا
2: وهذا،
3: فانا هيدي الحركه اللي عملها لفت لي نظري انه فعلا
2: صحيح
3: براقبني بشكل انه بده يشوفني شو انا عم بعمل ليعمل مثلي. فهيدا الانطباع عند الولد من صغره بتكون. وانا بدي ان شاء الله احاول قد ما فيني انميله اياها، وأنا يعني إذا كان عندي بعض العادات اللي ليست جيدة بدي انتبه إنه لا بكرة ابني حيطلع مثلي. فلاش أنا لحتى خليه يكون يعني عرضة للخطر إن كان منا أو من كان اللي حوالينا. والحمد لله يعني هون كل أحبابنا وإخواننا يعني كلهم على الطريق السواء الحمد لله،
2: الحمد
3: إن شاء الله الله يجعلهم من الصالحين.
2: اللهم آمين. طيب بدي أسألك، قديش بتقعد أنت وزوجتك وبتحكوا بمستقبل ابنك؟
3: هلأ نحن أكثر شيء بنحكي على اللحظات اللي هو فيها. هلأ الأمور المستقبلية حكينا فيها وخلصناها، لأنه وإن شاء الله يعني عنا أمل فيه لهالصبي
2: إن شاء الله.
3: في إن شاء الله لبعدين يعني رزقنا الله يعني أولاد، فبنحكي
2: الله يعني يرزقكم الذرية الصالحة.
3: آمين بارك الله فيك. فمنحاول قد ما في يعني نخطط له هلأ للأشياء اللي هو هلأ عم بيساويها، كيف بدنا نحاول يعني نلهيب أشياء غير التليفون، لأنه سبحان الله هو تعرض للتليفون
2: نشدله
3: دغري، وانا ما توقعت انه بهالسرعة ينشدله. بس الحمد لله قدرنا نشيله منه شوي شوي، وهلا خلص وبابا نرجع نجي. هي عطيت التليفون كانت غلطتي، انا توقعت انه اذا رجيته مرة انه بتمرق،
2: انه منه واعي كتير لحتى يتعلق
3: معه. فسبحان الله نشدله. فالحمد لله رجع نسي. لأنه بهالعمر يعني عم بقرأ أشياء كتير إنه بيقولوا لقبل السنتين يعني منه مناسب لقلوا هيدا الشيء هيدا نعم. الجهاز
2: حتى يعني سبحان الله في بعض العائلات بيكون عندهم طفل يمكن يكون جاهم الله رزقهم بطفل واحد ولد واحد أو في مثل بيقولوا آخر العنقود فهيدا بيتدلل زيادة فبتلاقيه عم يكبر قدام منك وبعدهم بيقولوا عنه طفل بيكبر بيكبر وبيدلهم عم بيقولوا عنه طفل إلا أنه يعني كمان حسب الدراسات بيقولوا أنه هلأ الله أعلم لا شك ولكن في أولاد بيبقوا أذكياء جدا يعني بعمر الأشهر القليل الأولى بتلاقيه يعي لبعض الأمور أنه هو في شيء بيكون بيلفت له انتباهه أكتر من ولد آخر
3: صحيح.
2: فهيدي الأمور مثل ما ذكرت حضرتك أنه التليفون من أول مرة
3: خلص دوري
2: تعلق
3: فيه وأنا
2: حتى الصبحة يعني
3: يعني أنا ما توقعت أنه يتعلق بالتليفون بس لأني حضرته شغلة بس سبحان الله دوري يعني صار يقعد ويتفرج فهو الولد إذا ما تعرض لشيء ما حيعرفه أنت شو بتقدمي لابنك حيعرفه يعني مثلا كمان أنا طعميته مرة بطاطا وهيدي أنا أدمان عليها الصراحة لأنه هلأ صار إذا نحط البطاطا قدامه شو ما كان في أكل بده يأكل بطاطا
2: نعم
3: فطول ما أنتم منكم مدوقين ابنكم شغلة ما حتعني له فبس دوقوه لحتى يكبر يعني قد ما فيكم أخروا له ليكبر وخلص مرقوا له عشان هلأ في أشياء كتير ما مندوق إياها لحتى ما يعرف طعمتها لأنه إذا عرف طعمتها بيصير بده ينقل عليها
2: بيستغني كمان عن المأكولات الصحية بالنسبة لعمره
3: أكتر مثل ما بيقول الشاعر لا تعطي للصبي واحدة يطلب أخرى بأعنى في الطلب يعني خلص مجرد ما الولد يجرب شغلة
2: نعم.
3: وتعجبه بده يلزق عليها
2: نعم صحيح
3: وأنا عم بعاني معه من ناحية البطاطا لأنه خلص مجرد ما شاف البطاطا المقلية انحطت على الطاولة ما بيعني له أي شيء من الطعام فإذا كان حدا عم يسمعنا يعني وعنده بعده هلأ ولد على الطريق بعده هلأ ولدان نعم. يأخر له قد ما فيه ما
2: كتير حلو هيدي النصائح اللي عم تقدمها ويعني بنفس الوقت كمان أنت عم تلوم نفسك بعض الأباء صحيح. يعني خلص عادي يعني أنه عم يعطيه وبيقول أنه لو طلبه مرة واثنين وعشرة فمنعطيه ليش لا ولكن دايما يعني مثل كأنه أنت عم تلاقي له الأنسب يعني, صحيح. يعني عم صحيح. تندم على شيء بالرغم من أنه هو شيء عادي ولكن أنت بترد له دايما الأفضل
3: صحيح لأنه منه شيء مغذي يعني مقلب الزيت وهالعمر هيدا فيعني نحن منعنا حالنا على البطاطا لحتى ما يأكل وإلا
2: الله يحفظه بجاه الرسول طيب هل في اتفاقية عادة بتلاقي في شخص بيشد والآخر بيرخي هل اتفقتوا على هيدا الموضوع؟
3: هلا هو اتفقنا انه انا اللي بشده هي اللي بترخي بس
2: طلعت بالعكس العكس هيك الظاهر
3: طلعت العكس هو انا هلا انا حسب ما شايفه هو هلا بعمر انه بيفهم بس بالحكي يعني ما في داعي الحمد لله انه حتى صريخ عليه ما في داعي يعيط وصرخ عليه
2: ما شاء الله
3: يعني بجرب بصبر عليه بقول له شغلي مره لا واثنين بعيد وبعيد لحتى انه يعرف انه لا وجايبه معي نتيجه فالحمد لله يعني
2: الحمد لله
3: بس بدها صبر يعني بدها صبر بدك تصبر
2: عليه هو بالنهايه طفل ليش لحتى الواحد يعصب على طفل
3: وانا مره انه اطلعت بحالات انه انا شغلي عم بقول له لا ما تعملها فلي انا بدي احط لها بمتناول ايدي
2: يدي يعني برافو
3: انا شغلي خلص بعيد عنه وروح تصرف بالبيت على راحتك نعم. اكيد يعني في حدود اشياء ما بيعملها بس انه يعني هو هلا بعده منه مميز يعني اذا نعم. شاف وسخه بده يحطها بتمه
2: صح.
3: فانا بشله اياها لهيدي بعمل له بيئه مثل ما بيقولوا سيف هيدا ونخفف قد ما فينا ملاحظات عليه الحمد لله هو برد مش من اول مره بس انه برد
2: هو اكيد يعني الاولاد بدهم مره بعد مره بدهم متابعه
3: بده يتعود على نعم. الشيء بده يتعود نعم. على الشيء
2: طب شو هي نصيحتك اللي انت بتلاقي انه كتير من الآباء مقصرين فيها شو هي نصيحتك لهول الآباء خاصة اللي هن الأجيال الجديدة اللي عم يجيهم أولاد شو نصيحتك ليكونوا أبوين يعني يربوا ابنهم التربية الصحيحة السليمة.
3: هل أنت عم تسألين على الأولاد الصغار اللي هن تحت السنتين ولا الكبار؟ لأنه عند عطب على الكبار أكتر. أنا
2: عندك عطب، تفضل المايك لإلك.
3: عطب على الكبار أنه أنا هلأ لأني بدرس بمدارس يعني مختلفة، في منها مثلا برات المنطقة هون، برات تشستر هيل، فبيجوا بعض الأهل يعني بيكون عندهم أولادهم شوي كبار، فأنا بكون يعني سبحان الله بنصحهم طاو على طاو جيبوا أولادكم على الدروس، جيبوا أولادكم على هيدي الدورات، خليهم يتعلموا دين، يحفظوا القرآن. فسبحان الله يعني بعدني مذكر أنا هيدي حصلت معي من هديك السنة، إنه شخص يعني كان عم بيجيب أولاده، رجع فترة قطع، يعني قطع كذا سنة، فبيرجع بيجيني بعد فترة طويلة وولاده صاروا كبار، عم بيقول لي إنه دخيلك فوت احكي معهم ونصحهم وكذا وكذا وهيك هيك صاير. إنه فتت عم بحكي معهم، ما أرجوني احترام، ما أرجوني تقدير. اللي كانوا هني أرجونية من زمان، قلت لهم هلأ أنت جبت لي إياهم، صاروا شباب، شو بدي أحكي معهم؟ أحكي معهم يعني وينك؟ انقطعت كل هالفترة هيدي، ليش ما خليتهم يتعلموا يدرسوا؟ يعني أنا فنصيحتي للأهل يعني ما تهملوا أولادكم، وتذكروا إنه أولادكم هي وديعة من الله عز وجل، وانتو فرض عليكم انه تربوهن، واذا ما قدرتوا تربوهن توكلوا حدا يعلمهن امور دينهن، يعلمهن القرآن، يعلمهن احكام الدين، الواجبات، لانه بكرة اذا ما من الصغر رسختوا هالشي بقلوبهن يعني من الغالب بس ليكبروا ما حتمون عليه بقى، وحيتفلت بين ايديك. من الصغر الواحد بده يشتغل عليه. يعني انا لما كنت صغير كنت شوف مثلا أنا بيي أخذني كذا مرة على المسجد أنا وصغير، مع أنه هو ما كان يروح على المسجد يعني، بس كرمالي لأنه أنا كان هو يأخذني. بعد هلأ بتذكر كانت أجمل لحظات يعني يعني كنت أنا مبسط بس بيي أخذني على المسجد، يمكن أكتر ما كنا نروح مثلا نكزدر أو نظهر.
2: حلو ما شاء الله.
3: فهيدي الأمور هيك اللي هي قد هو ما يظنها مهمة، لا هي كتير مهمة وبتأثر. يعني أنت هلأ عم تنشأ ابنك، في كتير سبحان الله بتلاقيهم أهلاتهم، يعني لما كنت أنا كمان بلبنان كانوا يجيبوا أولادهم على الجامعة من الصغر. لما رجعت نزلت هلأ شفتهم بلبنان صاروا شباب ما شاء الله، يعني صاروا بتشوفيهم أتقياء ما شاء الله.
2: ما شاء الله
3: يعني جميل. قد ما هن حافظوا عليهم، أنت شو بتحكي بتطلع ابنك بيطلع
2: صحيح،
3: بس الواحد بده يشتغل عليه، بده يتابع ابنه، بده يضله يلحقه، لأنه أنت اللي عم تخط له هذا الخط.
2: نعم.
3: كيف حسب أنت شو اهتماماتك فيه حيصير؟
2: أكيد
3: بالغالب يعني.
2: سبحان الله العظيم. يعني بتشكرك كتير أخي جلال حقيقة فيه. يعني الله يفرحك فيه وتشوفه شيخ كبير إن شاء الله. يعني هذا اللي بيخلينا ننسر يعني لذة البنين والبنات لذة حلوة، بس اللذة الأكبر لما بتشوف هيدي الثمرة اللي أنت عطيتها طيلة هيدي الفترة، هو عم يكبر عم تعطيه ما شاء الله الدعم بتربيتك لأ

إذن أحبابنا الكرام، بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة وأخذتوا منها العبر والمواعظ إن شاء الله تعالى حتى نطبقها على أولادنا، لأنه نحن منحب لكم الخير دايما مثل ما منحب الخير لأنفسنا منحبه لألكم، ومنتمنى إن شاء الله تعالى أنه كمان أنتوا تقروا أعينكم بأولادكم إن شاء الله. لقاء آخر بيجمعني فيكم بحلقة جديدة وعنوان جديد إن شاء الله، وأتمنى لكم أطيب الأوقات برفقة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وإلى اللقاء.

0: ها قد بدأ موسم الحج لهذا العام، وقد بدأ المشتاقون بالإعداد له.
1: ليتني كنت منهم.
0: قل اللهم يسر.
1: اللهم يسر لي الذهاب إلى الحج يا أكرم الأكرمين.
0: آمين. ما رأيك لو نكمل ما بدأنا به؟
1: لم لا؟ تفضل.
0: نبدأ اليوم ببيان الأعمال الباطنة في رحلة الحج وآدابها، ومن أولها الفهم أي العلم بقدر فريضة الحج وتعلم الفرائض والأحكام والمبطلات، وثانيها الشوق الذي ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت العتيق مهوى قلوب المؤمنين، والمصلون يقصدونه بصدورهم يوميا، والحجاج يقصدونه في حجهم.
1: أجل أجل، زدني بارك الله فيك.
0: ثم إن من يريد الحج عليه بالعزم على أن يفارق كل مألوف من الأهل والوطن والأحباب والمسكن ومهاجرة الشهوات والملذات حالة كونه متوجها إلى زيارة بيت الله الحرام.
1: بالتأكيد، فهو مقبل على طاعة عظيمة لابد فيها من مجاهدة النفس التي تطلب الراحة وتبتعد عن المشقات.
0: ومن الأمور المهمة عند إرادته الحج قطع العلائق بالدنيا، من رد المظالم إلى أهلها والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصي. فلسان حال الغريم الذي له عليك تبعة ينادي على العاصي ويقول له: إلى أين تتوجه؟ أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في نزلك هذا، ومهمل له بارتكاب منهياته ومحظوراته ومخالفة مأموراته؟
1: يا لطيف.
0: ويتابع لسان الحال قائلا: أولا تستحي من أن تقدم عليه قدوم العاصي والشارد فيردك ولا يقبلك؟ فإن كنت راغبا في قبول عملك فنفذ أوامره وانتهي عن مخالفته ورد المظالم لأهلها وتب إليه أولا من جميع المعاصي، واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك من الأهل والمال والولد لتكون غير منشغل البال والقلب.
1: بالتأكيد، فإنه مقدم على أمر عظيم جليل.
0: نعم، فإن من لم يفعل ذلك، أي من لم يتعلم ويطبق ما تعلمه ولم يخلص لله تعالى نيته، لم يكن له من سفره ومكابدته للأهوال في البوادي إلا التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة. وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.
1: صلى الله عليه وسلم، كلام حق وصدق.
0: وليتذكر عند قطع العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة، فإن ذلك بين يديه على القرب ولا بد منه وإن طال الأمد.
1: زدني زادك الله من خيره وفضله.
0: بارك الله فيك. وأما الزاد فيطلبه من موضع حلال طيب، ولا يحمل منه إلا ما خف وكفى،

0: وإذا أحس من نفسه بالحرص على استكثاره وطلب ما يبقى منه على طول السفر إلى أن يعود إلى وطنه، فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر، وأن زاده هناك التقوى.
1: يا سلام.
0: وإنما عاد التقوى مما يظنه زادا يتخلف عنه عند الموت فلا يبقى معه.
1: صدقت.
0: وأما الراحلة إذا أحضرها بين يديه أو وسيلة النقل التي ستنقله إن كانت سيارة أو طائرة أو باخرة، فليشكر الله بقلبه على تسخير الله تعالى له هذه الأشياء لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشقة، وليذكر قوله عز وجل عن الدواب: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.
1: تبارك الله، كلام جميل.
0: وليتذكر أيضا عند ذلك المركب الذي يركبه إلى الدار الآخرة، وهي الجنازة إذا حمل عليها فوق أعناق الرجال، فإن أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة.
1: إنك شيئا فشيئا تعطيني درسا في الحج ودرسا في الزهد، وتجعلني أقبل أكثر إلى الآخرة.
0: الله ينفعنا بما نتكلم من خير. وأما شراء ثوبي الإحرام للحج فليتذكر عند ذلك الكفن ولفه فيه، فإنه سيرتدي ويأتزر بثوبي الإحرام بعد تجرده من ثيابه عنه عند وصوله إلى الميقات المكاني على القرب من بيت الله عز وجل، وربما لا يتم سفره إليه لمانع ما.
1: صدقت.
0: وأما الخروج من البلد فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى طاعة الله عز وجل في سفر لا يشبه كثيرا من أسفار الدنيا من وجوه عديدة، فليستحضر في قلبه أنه ماذا يريد وأين يتوجه، وأنه متوجه إلى بيت ملك الملوك جل جلاله في زمرة الزائرين له الذين نودوا فأجابوا واستنهضوا فقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله عز وجل لقضاء الطاعات واستجلاب البركات.
1: شوقتني.
0: إذن في لقائنا التالي بإذن الله سأفرح قلبك أكثر.
1: بارك الله فيك.

الحج حكم ومواعظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إخوة الإيمان، لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يؤمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير وعربي وأعجمي إلا بالتقوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مؤتمر إسلامي سنوي كبير يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين مجتمعين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويأتلفون. هناك في تلك الأرض المقدسة يتذكر المسلم أخاه المسلم وما له من حقوق ويتعارفون.

يتعارفون ويتفاهمون ويتعاونون ليبلغوا الأهداف ويحققوا الآمال. وهناك تتجلى معاني الأخوة والمساواة بين المسلمين في أحلى صورها، فالحجاج جميعهم قد لبسوا لباس الإحرام قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما أخبرنا الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. والحج تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب لمواجهة مشاكل الحياة ولنيل الدرجات العلى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو إذن باب واسع للخيرات والثواب وللتنافس على فعل الطاعات التي هي زاد للآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

إخوة الإيمان، إن لشعائر الحج التي يقوم بها الحاج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا وهم على ثلاثة أقسام: قسم طاعمون كاسون راكبون وهم الأنبياء وسائر المسلمين الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراه وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبائر، وقسم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار. يقول الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

وأما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة وذكرى جليلة، فعندما يرى الحاج الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة، فالحاج يرى شدة ازدحام الناس على جبل عرفة ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان، متذللين خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون الله خالقهم ومالكهم وهم على لغات شتى وألوان وأحوال مختلفة، كل هذا يذكره بيوم القيامة ومواقفها. وفي هذا الموقف يفكر الحاج أيضا كيف يفر المرء في ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.

وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر مكة المكرمة مهبط الوحي التي جعلها الله آمنة مطمئنة، ويتذكر جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في الدعوة إلى دين الله. والسعي بين الصفا والمروة فيه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة، ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل وقد تركها نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة بغير ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله، حتى كشف الله كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا، فهو انقياد وامتثال لأوامر الله تعالى. وعند رمي الجمرات يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالحصى كما أمره الله إهانة له. ونحن أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. وكأن الرامي يقول في نفسه للشيطان: لو ظهرت لنا أيها الشيطان اللعين كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك، وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس.

وإذا ما انتقلنا إخوة الإيمان بعد ذلك لنتحدث عن الطواف وما فيه من حكمة عظيمة، فنقول إن الطواف حول الكعبة مظهر من مظاهر العبودية لله وحده وامتثال لأمره، لأنه هو الذي أمرنا بالطواف حول بيته المشرف كما أمرنا باستقبال القبلة وهي الكعبة عند الصلاة. ثم إن من حكم الطواف حول الكعبة تعظيم هذا البيت الذي عظمه الله وأمر بتعظيمه، وهو رمز لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على عبادة الله تعالى وحده الذي يستحق العبادة. وأما ما يفتريه أعداء الإسلام من قولهم إن الإسلام دين وثنية لأن المسلمين يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها، فالرد على هؤلاء أن نقول لهم إن المسلمين لا يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها، وإنما يعبدون الله تعالى وحده خالق كل شيء، لأن الطواف حول الكعبة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالطواف حولها وأمر بتعظيمها وجعلها رمزا لتوحيد قلوب المسلمين على عبادة الله الحي القيوم. وليس الطواف حول الكعبة على معنى أن الله ساكن في الكعبة حال بها، بل عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات، لا يسكن في السماء ولا في الأرض، بل هو سبحانه موجود بلا مكان ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس هو جسما وليس هو ضوءا وليس له صورة وهيئة وكيفية، بل كل ما خطر ببالك يا أخي المسلم فالله بخلاف ذلك. هذه عقيدة المسلم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فاثبت يا أخي المسلم عليها وتمسك بهذه العقيدة الحقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، تكن من المفلحين. ختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين المتقين والهادين المهتدين، إنه ربنا سميع مجيب.

0: الثاني.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك.

اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا آمين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام يقول الله تعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ويقول ربنا جل جلاله وأتم الحج والعمرة لله ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه البخاري إخوة الإيمان والإسلام كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الحج وأحكامه وعن العمرة وأحكامها الحج فرض على المستطيع كما هو معلوم من الدين بالضرورة العالم والجاهل يعرف أن الحج فرضه الله تعالى على المستطيع أما من لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه والعمرة كذلك واجبة في العمر مرة كما أن الحج واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة

0: الله سبحانه وتعالى جعل للحج مزية، هذه المزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة. فما هي هذه المزية؟ المزية هي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث معناه أن الذي حج كما أمر الله تعالى نيته خالصة لله، والمال الذي تزوده لحجه كان حلالا، وحفظ نفسه من كبائر الذنوب ومن الجماع، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. معناه هذا الحج المبرور يكفر الكبائر ويكفر الصغائر. هذا يدل على فضل الحج وعلى مزيته في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الحج واجب على المسلم الحر المكلف البالغ العاقل المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، معه ما يوصله لأداء مناسك الحج ويرجعه إلى بلده الذي سافر منه، فاضلاً عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. معناه ترك من المال من النفقة لزوجته وأولاده الصغار ولأمه وأبيه الفقيرين مدة ذهابه ومدة رجوعه. هذا بالنسبة للحج، لأن له شروط وجوب وله شروط صحة. شروط الوجوب يعني على من يجب. شروط الوجوب هي الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية، هذا شروط وجوب الحج. أما شروط صحة الحج، الإسلام، من لم يكن مسلما لا يصح منه، إنما لابد من الإسلام لصحة الحج. فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع، ويصح الحج من الصبي، يصح من المميز الولد المميز الذي وصل إلى سن يفهم فيه الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز يباشر أعمال الحج بنفسه كما أن البالغ يباشر أعمال الحج بنفسه. أما الذي هو دون التمييز، ابن سنتين مثلا أو ثلاثة دون التمييز، فيكون هذا بطريق وليه. الولي يحرم عنه، الولي يجعل في نيته أنه يجعل ولده محرما، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، لا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح. وهذا غير المميز الذي دون التمييز، وليه يفعل عنه ما لا يتأتى منه فعله، فالولي يطوف به، والولي يصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره عرفة ومزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر، وإلا رمى عنه من لا رمي عليه. أما المميز فيطوف ويصلي ويسعى بنفسه. فإذن وقوع الحج عن فرض الإسلام بحيث لا يجب إعادته في العمر مرة أخرى، فشرطه مع التكليف مع البلوغ والعقل الحرية التامة. فإذن هذه عن شروط وجوب الحج وعن بعض شروط صحة الحج، وهذه أمور مهمة. فكيف يباشر الإنسان هذه الأحكام، وكيف يدخل في إحرام الحج، وكيف يدخل في إحرام العمرة؟ هذه الأمور مهمة في دين الله سبحانه وتعالى، لا بد من معرفتها لمن يريد الحج. أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم يغلب عليهم الحماسة والشوق فيذهبون لأرض الحجاز لأداء المناسك من غير معرفة لأحكام الحج، لغير معرفة لأحكام العمرة، لا يعرفون ما أحل الله تعالى من ذلك وما حرم. هؤلاء كثير منهم يشملهم ما قاله بعض العلماء: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. الحج فيه أمور ثلاثة بالنسبة لأمر النية: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد معناه أن يأتي بالحج في أشهر الحج ثم بعد الانتهاء يأتي بالعمرة. أما القران فهو أن يجمع بنيته بين الحج والعمرة. أما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة ثم بعد الانتهاء يأتي بالحج. في المذهب الشافعي الإفراد أفضل، وإن كان كل هذه الصيغ الثلاث جائزة في دين الله سبحانه وتعالى. هذه أمور مهمة ينبغي معرفتها، كثير من الناس لا يعرفون هذا. إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما اغتسل ندبا، يسن له أن يغتسل لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. سواء في هذا الحكم الرجل والمرأة والحائض والنفساء، فإن لم يجد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء بسبب مرض ونحوه يتيمم، لأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب، فمن باب أولى ينوب عن الغسل المندوب. فإذن إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما بالحج والعمرة اغتسل ندبا كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف. والرجل يتجرد عن المخيط من باب الوجوب، الرجل ينزع ما يلبسه من المحيط بالبدن سواء كان محيط بخياطة وما شابه ذلك ينزعه وجوبا، ويحرم في إزار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين كما ذكر ذلك علماء الإسلام جزاهم الله عنا خيرا، ويتنظف ندبا ويتطيب في بدنه بعد ما نوى في قلبه الإحرام، إنما هو يريد أن يحرم، فقبل أن ينوي يسن له أن يتطيب في بدنه. وهذا الحكم بالنسبة للتطيب قبل الإحرام يشمل المرأة ويشمل الرجل. بعد ذلك يصلي ركعتين يقرأ فيهما سورة الكافرون والإخلاص، يعني بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى يقرأ سورة الكافرون، وبعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص، ثم إذا بدأ بالسير أحرم، نوى بقلبه الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو فيهما بقلبه، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة على حسب ما نوى في قلبه. هذه بالنسبة أول ما يفعله الإنسان الذي يدخل في أمر الإحرام، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ورد ذلك في الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم. ويستحب تكريرها ثلاثا، يكرر التلبية ثلاث مرات. والرجل يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه ندبا، لحديث الترمذي: أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أما المرأة تخفض صوتها وتقتصر على إسماع نفسها، فإذا هذه التلبية هي هكذا لفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، يستحب أن يكثر من التلبية، ويستحب ذلك خصوصا في المساجد وإقبال الليل والنهار وفراغ الصلاة وعند اجتماع الرفاق والركوب والنزول والصعود والهبوط. وإذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، معناه أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله سبحانه وتعالى ما أحبه، كما روى الإمام الشافعي والبيهقي والدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. وهناك أشياء تحرم على الإنسان الذي دخل في الإحرام، الرجل يحرم عليه أشياء والمرأة تحرم عليها أشياء، وسنذكرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من الأمور المهمة. إذا أحرم الرجل حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه، ولا يختص التحريم بالمخيط بل كل محيط ولو بنسج وما شابه ذلك. فالإنسان الرجل إذا دخل في الإحرام يحرم عليه أن يلبس المحيط بالبدن كالذي نسميه البنطلون أو القميص أو القلنسوة والعمامة وما شابه ذلك، كل هذا يتجرد عنه لأجل الإحرام. ويحرم عليه كذلك لبس الخف، الرجل يحرم عليه لبس الخف الذي يقال له في العامية الحذاء أو الصباط وما شابه ذلك، هذا يحرم عليه. إنما إن شاء يلبس نعلين ويكون يظهر شيء من أصابع القدم ويظهر شيء من عقب الرجل، هذا لا بأس به ويجوز ولا يضر. كذلك يحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة الطيب في بدنه وثيابه بعدما دخل في الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وفي ثيابه. ويحرم عليه كذلك شم الأدهان المطيبة أي التي فيها وضع الطيب، ويحرم عليه أكل ما فيه طيب ظاهر من الطعام. كذلك يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته بدهن لو كان هذا الدهن غير مطيب كالزيت والسمن وما شابه ذلك. هذا بالنسبة للمحرم يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته. أما استعمال هذا الدهن الغير مطيب في سائر البدن غير اللحية وغير الرأس فإن ذلك يجوز، ويجوز له أن يأكل هذا الزيت والسمن وما شابه ذلك. ويحرم على المحرم بالحج أو العمرة تقليم الأظفار، أن يقص أظافره من أصابع يده أو من أصابع رجله. ويحرم عليه أن يحلق شعره من رأسه ومن غير رأسه، أو أن يزيل الشعر بغير طريقة الحلق كالقص وما شابه ذلك. ويحرم عليه أي على هذا المحرم أن يتزوج، فإن فعل ذلك فالعقد باطل. أما الخطبة فقد ذكر الفقهاء الشافعيون أنها تكره له الخطبة، ويكره له الشهادة على النكاح. كذلك يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة الجماع، وهذا بالإجماع ولا يخفى ذلك. وكذلك يحرم عليه المباشرة بشهوة، كأن يقبل بشهوة وما شابه ذلك، ويحرم عليه الاستمناء كذلك. ويحرم على هذا المحرم بالحج أو بالعمرة ما دام هو في الإحرام أن يصطاد المأكول البرية، الصيد المأكول البري مثل الغزال. هذا الصيد المأكول البري سواء كان طيرا أو كان دابة يحرم عليه، كذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول. أما صيد البحر فلا يحرم عليه ذلك، والغير مأكول كذلك لا يحرم التعرض له، إنما يحرم عليه أن يصطاد المأكولة البرية، المأكولة البرية الوحشية كذلك. العلماء جزاهم الله تعالى عنا كل خير بيّنوا كل هذه الأمور، لذلك من أراد أن يستفسر أكثر فلا بد له من حضور مجلس العلم، وأن يتعلم هذه المعلومات من الثقات الذين أخذوا العلم عمن قبلهم بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكرناه هو باختصار جدا، لذلك ننصح من أراد الذهاب للحج أن يذهب مع ثقات يتعلم منهم ويدلونهم على أداء مناسك الحج كما يحب الله سبحانه وتعالى. الآن نشرع إن شاء الله تعالى في بيان صفة الحج، مع شيء من الأمور التي فيها تفاصيل حتى يتمكن من يريد الحج من أداء هذه المناسك ويكون على علم بها. إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يغتسل لدخول مكة هذا المحرم، ويدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد كداء، والثنية الطريق الضيق بين الجبلين. إذن هذا المحرم يدخل مكة ويكون قد اغتسل، ويدخل منها إلى مكة من ثنية كداء من أعلى مكة. والأمور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذه الفائدة في باب صفة الحج فيها من السنن وفيها من الواجبات وفيها من الفرائض الأركان. في باب الحج إذا قلنا هذا فرض معناه لا يصح الحج بدونه، وإذا قلنا هذا واجب فمعناه يصح الحج بدونه لكن مع المعصية وعليه فدية، وإذا قلنا هذا سنة معناه فيه أجر فيه ثواب لمن فعله، ولكن من تركه ليس عليه معصية وليس عليه فدية. إذن إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة، وإذا خرج من ثنية كدى وهي عند جبل قعيقعان من أسفل مكة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، فإذا رأى البيت رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أحرم ودخل إلى مكة ورأى الكعبة يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. يقول هذا الدعاء، أعيده للفائدة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يبدأ بطواف القدوم، طواف القدوم هذا أول ما يدخل إلى الكعبة إلى المسجد الحرام يطوف بالكعبة 7 مرات ويطبع فيه. الرجل يطبع في هذا الطواف طواف القدوم. ما معنى يطبع؟ يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا للرجل طبعا، ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده. هذا الرجل يأتي إلى الحجر الأسود وهو عند زاوية من زوايا الكعبة، يستلمه بيده ويقبله كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. أما بالنسبة للمرأة لا يستحب لها ذلك إلا عند خلو المطاف. فإذن يبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه بجميع شقه الأيسر بحيث لا يقدم جزءا منه على جزء من الحجر. فإن لم يمكنه أن يقبل الحجر الأسود بفمه استلمه بيده أو خشبة ثم قبلها. فإن لم يمكنه أن يستلمه أشار إليه بيده أو بشيء فيها ثم قبل ما أشار به. قال العلماء: ولا يشير بالفم إلى التقبيل. فإذن هكذا يفعل، ثم يجعل البيت الكعبة المشرفة عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. يعني أثناء الطواف لا يستقبل الكعبة بصدره ولا يستدبرها بظهره ولا يكون البيت عن يمينه، إنما يجعل البيت عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه. فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، ويقول عند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يقول عند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويطوف 7 كما هو مشهور ومعروف، ويرمل في 3 الأولة منها ويمشي في 4. معناه هذا المحرم الرجل لما يطوف 7 أشواط حول الكعبة في أول الأشواط 3 يرمل. ما هو الرمل؟ أن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في 4 كالعادي. وكلما حاذ الحجر، كلما حاذ الحجر الأسود إذا استطاع استلمه وقبله، وكلما حاذ الركن اليماني استلمه، لحديث أبي داود والنسائي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وفي كل وتر أحب أي آكد، ويقول في رمله كلما حاذ الحجر الأسود: الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ويقول في 4: ربي اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو فيما بين ذلك بما أحب من أمر الدنيا والآخرة، لأن الدعاء فيه يستجاب. أما المرأة فلا ترمل ولا تطبع، لأن محل الطباع منها عورة. والأفضل أن يطوف المحرم راجلا، والأفضل أن يطوف يعني من أراد الطواف راجلا أي ماشيا، ولو طاف راكبا جاز بلا كراهة. هذه كذلك من الأمور المهمة. وبعد أن ينتهي من أمر الطواف، ولا بد أن يراعي شروط أمر الطواف، أن يكون على وضوء وأن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون طاهرا من النجاسة التي لا يعفى عنها في بدنه وثوبه، وأن يطوف 7 مرات يقينا، يعني لو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، وأن يكون داخل المسجد، وأن يكون الطواف بالكعبة وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. الشاذروان هو جزء من أساس الكعبة. قريش لما بنت الكعبة بعدما انهدمت اقتصرت على بعض الأساس الذي وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام، تركت بعضا. هذا الذي تركته قريش يقال له شاذروان، فالطواف يكون خارج الشاذروان، يعني من أراد أن يطوف حول الكعبة لا يطوف ويده مثلا تلمس الكعبة، إنما يكون هو أثناء الطواف خارج الكعبة. فإذن هذه من الأمور التي لا بد من مراعاتها. بعد الانتهاء من الطواف يستحب له ويسن له أن يصلي 2 ركعتي الطواف، والأفضل أن يكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام، يقرأ في 1 ركعة بعد سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي 2 بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يعود بعد 2 ركعتي الطواف إلى الحجر الأسود فيستلمه ندبا إذا استطاع، ثم يخرج من باب الصفا ويسعى، يبدأ بالصفا، والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، من الأمور التي لا يصح الحج بدونها. فإذن بعدما ينتهي من الطواف، ولو كان الطواف الذي يطوفه ابتداء كان هو طواف القدوم، له بعد ذلك أن يسعى بعده سعي الفرض، فيسعى يبدأ بالصفا وإلى المروة 7 مرات، والأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت، يرتفع إلى جبل الصفا وهو جبل صغير، وينظر إلى البيت، إلى الكعبة المشرفة. أما المرأة لا ترقى، ولكن المهم لصحة هذا السعي أن يكون من العقد إلى العقد، من البناء المقوس إلى البناء المقوس. قليل من الناس من يراعي هذه الأمور في هذه الأيام، يقتصرون بالسعي إلى ما دون البناء المقوس، وهذا لا يصح، لا بد من الوصول إلى البناء المقوس، من العقد إلى العقد. ويكبر 3 فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم يقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء، ثم يدعو ثانيا وثالثا مع إعادة الذكر السابق أيضا كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ثم ينزل من جبل الصفا متوجها إلى المروة ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد على يساره نحو 6 أذرع، ويسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس. معناه هذا الرجل أثناء سعيه من الصفا إلى المروة سيمر بين ميلين أخضرين، علامتين من ذهب إلى هناك يعرفها. بين الميلين الأخضرين يستحب له أن يسعى سعيا شديدا وبعد ذلك يمشي على عادته حتى يصعد إلى جبل المروة، وجبل المروة جبل صغير يصعد عليه بحيث يظهر له البيت، ويفعل كذلك على المروة من الذكر والدعاء مثل ما فعل على الصفا. فذهابه من الصفا إلى المروة تعد مرة من 7، ثم ينزل من المروة متوجها إلى الصفا ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي الصفا. كذلك من المروة إلى الصفا يمر بين ميلين أخضرين بينهما يسعى سعيا شديدا، ثم بعد ذلك يمشي كالمعتاد حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. هذا بالنسبة لأمر السعي بين الصفا وبين المروة. فإذن بعدما دخل إلى المسجد الحرام وطاف طواف القدوم ثم سعى بعده سعي الفرض، يبقى أشياء كذلك لابد من مراعاتها، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن الوقوف بعرفات. الوقوف بعرفة هذا من أركان الحج، والحج لا يصح بدون الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، معناه هذا ركن مهم لا بد من مراعاته. الوقوف بعرفة وقته قصير، الوقوف بعرفة يكون بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد، بين هذين الوقتين لا بد أن يكون قد وقف ولو لحظة على أرض عرفات ضمن حدود عرفات، وهذا هو ركن من أركان الحج لا بد من مراعاته. ويسن في وقوفه هناك أن يكون متطهرا، أن يكون على الوضوء، ولو لم يكن على وضوء فيصح منه، ولكن يستحب أن يكون على وضوء فارغ القلب من عوالق الدنيا مستقبلا القبلة مكثرا من التهليل والتسبيح والتكبير والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن ولا سيما تلاوة سورة الحشر. وكذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فإذن هذا كله من المستحبات والسنن. كذلك يسن أن يجمع بين الليل والنهار، فإن ترك ذلك كان مكروها. ثم بعد ذلك يرحل من عرفات إلى مزدلفة. مزدلفة أرض بين منى وبين عرفات. ثم هناك في مزدلفة يأخذ منها حصى الجمار ليرمي جمرة العقبة، وإن شاء يأخذ أكثر ليرمي كل الأيام التي يود أن يرميها فيما بعد. من هناك من مزدلفة ينطلق إلى منى. وهناك أشياء من المستحبات ينبغي فعلها، وذكرها العلماء في كتبهم. لذلك من أراد التوسع فليطلب هذا من أهل العلم والمعرفة، إنما نحن أردنا أن نختصر وأن لا نطيل. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي إليها 7 حصيات كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ويشترط أن يرميها واحدة واحدة لا يجزئه غيره. إنما لو فعل كما يفعل بعض الناس أنهم يرمون 7 دفعة واحدة فإنها تحسب واحدة فقط. فإذن يرمي واحدة واحدة. ويستحب كذلك أن يكبر مع كل حصاة ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، هذا بالنسبة للرجل. وأول ما يبدأ برمي الحصاة يقطع التلبية، يعني لا يلبي بعد ذلك، لا يقول لبيك اللهم لبيك، إنما يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها. ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد، ولو لم يرمي بعد الفجر بل رمى قبل الفجر وبعد نصف الليل يجزئه ذلك، لأن الوقت وقت الرمي قد دخل، وقت الرمي قد دخل. قال العلماء: فإذا رمى ذبح هديا إن كان معه هديا من الإبل وما شابه ذلك ساقها معه يذبحها، وحلق أو قصر. وأقل ما يجزئ في الحلق والتقصير 3 شعرات مما حاذ الرأس. والأفضل بالنسبة للرجل أن يحلق جميع شعر رأسه كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحلق أو التقصير من الأركان، من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها. فإن لم يكن له شعر بأن كان أصلع أو محلوقا، قال الفقهاء: استحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبها بالحالقين. أما المرأة تقصر ولا تحلق، أما المرأة تقصر ولا تحلق. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة للأمر الحلق أو التقصير. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. رواه البخاري. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر المحلقين 2 لتأكيد أفضليته عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحلق أو التقصير يسن أن يكون في يوم النحر، أي في يوم عيد الأضحى، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي. ويسن البداءة بيمين رأس المحلوق ومقدمه، ويسن استقبال القبلة، ويسن التكبير بعد الانتهاء من الحلق أو التقصير، ويسن للرجل أو للذكر أن يحلق جميع الشعر، وأما الأنثى فتقصر جميع الشعر أي من الجوانب. ولا يجوز للمرأة كما قال بعض العلماء أن تحلق بالموسى أي كل الشعر. وأما الركن الأخير من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها فهو الترتيب في معظم الأركان. ما قلنا في جميع الأركان، إنما قلنا في معظم الأركان، لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل، وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف بعرفة. وكل أركان الحج تصح مع الحدث ومع النجاسة إلا الطواف، فهو فقط لا يجوز مع الحدث. من كان على غير وضوء أو كان على جنابة أو كانت المرأة في الحيض أو في النفاس أو كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو على بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. أما أركان العمرة فهي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة. يعني أركان العمرة 5: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب. هنا الترتيب واجب في جميع أركان العمرة بخلاف الحج. الحج قلنا الترتيب يكون في معظم الأركان، أما هذا أي العمرة في جميع أركان العمرة يكون الترتيب. طبعا ولهذه الأركان التي ذكرناها فروض وشروط لا بد من مراعاتها، لا بد من مراعاة شروط هذه الأركان. فمثلا يشترط للطواف قطع مسافة وهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات، ومن شروطه ستر العورة والطهارة، وأن يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها ولا يستدبرها. هذا عن أركان الحج وعن بعض شروط أركان الحج. وذكرنا أشياء عن المحرمات، أنه يحرم على من أحرم طيب، على من كان محرم بحج أو بعمرة يحرم عليه الطيب سواء كان رجل أو امرأة، ويحرم عليه كذلك دهن رأسه ولحيته بزيت أو شحم وما شابه ذلك، ويحرم كذلك على المحرم إزالة ظفر وشعر، ويحرم جماع ومقدماته، ويحرم كذلك عقد النكاح، ويحرم صيد المأكول البري الوحشي، هذا كله من محرمات الإحرام. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. والمرأة يحرم عليها ستر وجهها وقفاز، كذلك مما يحرم على المحرمة بحج أو بعمرة. قال العلماء: فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، عليه المعصية وعليه الفدية. فما هي هذه الفدية؟ الفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر والجماع الذي لا يفسد الحج. الجماع الذي لا يفسد الحج هو ما بعد فعل 2 من طواف فرض وحلق أو تقصير ورمي جمرة العقبة. كذلك الفدية في مقدمات الجماع كالتقبيل بشهوة، كل هذا فديته شاة، أو التصدق بثلاثة آصع، الصاع 4 أمداد. فإذن أو يتصدق بثلاثة آصع ل6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور 3، ويسمى هذا دم تخيير وتقدير. أما فدية الصيد، قال الفقهاء: فإن كان هذا الصيد له مثل من الأنعام 3، هذا الصيد الذي اصطاده وكان مأكولا بريا وحشيا، له مثل شبيه من الأنعام 3 من الإبل أو البقر أو الغنم، فعليه ذلك المثل مع تخييره بين ذبحه وتوزيعه لفقراء الحرم، وبين إعطائهم طعاما بقيمته، أو أن يصوم عن كل مد يوما، يسمى ذلك دم تخيير وتعديل. أما الجماع، قال العلماء: يزيد الجماع بالإفساد ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد، فمن أفسد حجه بالجماع يمضي فيه ولا يقطعه، ثم يقضي في السنة القابلة، وعليه الكفارة، وهي بدنة، أي ذبح إبل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، فإطعام بقيمة البدنة، أي توزيع الطعام مما هو غالب قوت أهل الحرم، فإن لم يستطع فالصيام بعدد الأمداد، إلى ما هنالك مما بينه الفقهاء. ولكن أحب أن أذكر أمرا مهما، وهو أنه من أراد الإحرام للحج فينبغي أن يعرف هذه الأمور، وهي أنه يجب أن يحرم من الميقات. الميقات هو الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منه، كالأرض التي تسمى ذا الحليفة لأهل المدينة ومن يمر بطريقهم. هذا الميقات موضع، مكان عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مراعاته لمن أراد أن يحرم. هذه أمور مهمة يقال لها المواقيت أو الميقات المكاني. أما الميقات الزماني للحج، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. ومما ينبغي كذلك ذكره أنه يسن أشياء في الحج ذكرها الشافعية في كتبهم، كالمبيت بمزدلفة، وقال بعض العلماء: يجب ولا يكون فرضا المبيت بمزدلفة. قال العلماء: من واجبات الحج فقط دون العمرة مبيت الحاج، أي مروره في شيء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة العيد ولو لحظة. كذلك يجب على قول المبيت بمنى ولا يجب على قول آخر. من أخذ بالقول بأنه يجب لا بأس عليه، ومن أخذ بقول أنه لا يجب لا ضرر عليه. ومعنى المبيت بمنى المراد به أن يكون هناك معظم الليل، ليس شرطا وليس المراد جميع الليل. كذلك مما يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات 3 أيام التشريق. قال الفقهاء: يشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات في أيام التشريق، يعني يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي يقال لها الجمرة الصغرى، ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة التي رماها الحاج يوم العيد. ويشترط كذلك لصحة الرمي أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، ويشترط كذلك كون المرمي به حجرا. قال العلماء كذلك: مما يجب وليس ركنا طواف الوداع. وقال بعض العلماء: لا يجب ذلك، إنما يسن. هذه الأمور التي ذكرناها عن واجبات الحج، من لم يأتي بها لا يفسد حجه، إنما يكون عليه إثم وفدية. أما الأركان التي مر ذكرها فالحج لا يحصل بدونها، ومن تركها لا يكفيه ولا يجبره دم، أي ذبح شاة، لأنه ترك ركنا فحجه يكون قد فسد. أما بالنسبة للواجبات فمن تركها عصى الله سبحانه وتعالى ولكن لا يفسد حجه وعليه فدية وهي شاة. فإن عجز فصيام 10 أيام 3 في الحج أي في إحرام الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا يسمى دم ترتيب وتقدير. ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة، وقلع النبات يحرم هذا على محرم بحج أو بعمرة أو حلال معناه ليس محرما، وتزيد مكة بوجوب الفدية. أما بالنسبة لصيد حرم المدينة وقطع نباتها قال الفقهاء لا فدية في ذلك، وإن كان لا يجوز صيد حرم المدينة وقطع نباتها. في آخر هذه المحاضرة نذكر أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرغوب فيه ومن أجل القربات وسنة بإجماع أهل العلم، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث رواه الدارقطني وقواه الإمام المجتهد الحافظ السبكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يكرمنا بحج مبرور وأن يكرمنا بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: Sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف 11. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
6: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, Knowledge, Religion and Honesty. Al-Amana Liverpool 98228022. Bankstown 9708120.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

بالمدينة المنورة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة، فمن خص مشروعية زيارة قبره لغير القاصد بالسفر وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم متمسك في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، أي لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,500 خاصة بها، فمن سافر للصلاة إلى أحدها حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى مسجد غيرها، كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر بن حوشب أنه قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصلاة في الطور، أي جبل الطور، طور سيناء، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. فبهذا الحديث يفسر حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وخير ما يفسر به الحديث الحديث. قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد، أي أحسن ما يفسر به الحديث الوارد الحديث الوارد. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

لن أصير إلى إذاعة شارية إسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.9.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: التويم FM سبونسر. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
9: لأكثر من 30 عاماً قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العمى الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معاً يمكننا تغيير حياة الناس.
10: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6:00 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.
11: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
8: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. إليكم موجزا لأهم الأنباء من 2 MFM. أهلا بكم متابعينا الكرام.

أعلنت الحكومة الأسترالية تقليص خطة تحديث غواصات كولينز كلاس الهادفة إلى إطالة خدمتها لعشر سنوات إضافية. وبناء على الخطة الجديدة لن يجري استبدال محركات الديزل والمولدات في الغواصات إلا عند الضرورة، مع الاكتفاء بتحديث أنظمة الأسلحة والقدرات القتالية الأخرى. وفي هذا الشأن قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن التغييرات تقلل المخاطر وتسرع عمليات الصيانة، مع الحفاظ على جاهزية الأسطول حتى عقد الأربعينيات. هذا وتبلغ كلفة البرنامج نحو 11 مليار دولار، ويعد جزءا أساسيا من خطة أوكس الهادفة إلى الانتقال تدريجيا إلى الغواصات النووية. حذرت السلطات في ولاية جنوب أستراليا السائقين من تشديد جديد على قوانين استخدام الهاتف أثناء القيادة بعد إغلاق ثغرة قانونية كانت تساعد بعض المخالفين على تجنب الغرامات. وعدلت حكومة جنوب أستراليا التشريعات لتشمل مخالفة استخدام الهاتف وضعه على أي جزء من الجسم بما في ذلك الحضن، مع منح الشرطة صلاحيات أوضح لفحص صور الكاميرات واتخاذ إجراءات قانونية. ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 556 دولار إضافة إلى رسم آخر وخصم نقاط من سجل القيادة، في وقت سجلت فيه أكثر من 46 ألف مخالفة منذ بدء تشغيل كاميرات الرصد أواخر عام 2024. في تطور جديد للأزمة بين طهران وواشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجرى حاليا مع إيران، مشيرا إلى أن قطر والسعودية والإمارات تعتقد باحتمال التوصل إلى اتفاق مقبول جدا. وفي الوقت نفسه كشفت مصادر باكستانية عن تفاؤلها باحتمال إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، فيما أكدت طهران أنها سلمت مقترحات جديدة عبر الوسيط الباكستاني. توازيا صعدت إيران لهجتها، حيث حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن أي اعتداء جديد سيواجه بفتح جبهات جديدة بأدوات وأساليب جديدة، مؤكدا أن بلاده تحكم السيطرة على مضيق هرمز. وأعلنت طهران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تشددا في التعاطي مع الممر البحري الحيوي، في وقت أكدت فيه قطر أن إغلاق المضيق يخالف القانون الدولي، وشددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة. في لبنان تواصل تصعيد الميداني مع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات الجنوب وإنذار سكان 12 بلدة بالإخلاء، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخصين جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في زيارة تستمر يومين، حيث يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ بعد 4 أيام فقط من القمة التي جمعت الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويعكس هذا التوقيت الدقيق قلقا روسيا متزايدا بشأن متانة العلاقة مع الصين في لحظة تعتبر حاسمة بالنسبة لموسكو على المستويات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية. أخيرا عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف عن قلقه الشديد من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أن تسبب بوفاة 131 شخصا على الأقل، مع تسجيل أكثر من 500 حالة مشتبه بها و30 إصابة مؤكدة، في مؤشر على سرعة انتشار الوباء وحجمه غير المسبوقين. أعزائي المتابعين، قدمنا لكم هذا الموجز من تو أم أف أم إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. بأمان الله.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

الحكمة من فرضية الحج والعمرة مرة في العمر على المستطيع. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نصلي في اليوم 5 مرات، وكذلك نصوم رمضان كل سنة مرة، أما الحج فمرة في العمر. الله ما كلفنا هذا يا أحباب إلا مرة في العمر وعلى المستطيع. منها من الحكم لذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الكلف على بعض الناس لا يقدرون أن يأتوا من أماكن بعيدة حتى يحجوا، فإذا تكلف الواحد ما يجمع بعد ذلك يضعه في أشياء أخرى من أوجه الخير. هذا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، وكان من السلف الصالح. رأى مرة امرأة تأكل قطة، ما قصتها؟ هذا ابن المبارك كان يحج سنة الحج النفل ويجاهد سنة. في سنة الحج وهو ذاهب للحج رأى امرأة تأكل الهرة، تريد ذبحها لأكلها، فقال هذا حرام. فتذكرت هي وقالت له قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا الرجل عرفها مضطرة وأنها بحاجة، فبدل أن يدفع المال للسنة حجة النفل ماذا فعل؟ أعطاها ورجع. فرؤي هناك لما عاد قومه لتهنئته قال ما حججت؟ ما ذهبت؟ قالوا بلى، رأيناك عند الكعبة وعند عرفة وفي المسعى و فقال لهم أنا ما ذهبت. قال العلماء أرسل الله ملكا بصورة ابن المبارك فحج عنه. نعم يا أحباب، الواحد منا فرض عليه إن كان مستطيعا مرة في العمر ليتفرغ لطاعات أخرى. وأيضا التجرد من الزينة في الحج هذا لا يكون في كل الطاعات، فقد جاء في الشرع خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. الواحد منا يرتب نفسه في الصلاة، يغطي رأسه من السنة كرجل، وأكتافه لا تكون مكشوفة إلى غير ذلك. نعم يا أحباب، الحج له شروط صحة، شروط مباشرة، شروط وجوب. الله تعالى أوجب مرة في العمر على المستطيع، لكن يستطيع الفقير أن يقترض ويحج، يستطيع الصبي الذي هو صغير والده يجعله محرما إلى غير ذلك من التفاصيل. ومنها أي من الحكم أن جعل مرة ليحج الواحد عن غيره إذا أراد. نعم هناك ما عرف في بلاد الشام بحجة البدل، يعني عن غيرك، وهذا أمر مهم يا أحمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: نور البرايا أيها المشتاق فاغنم سرها تلقى.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ونحمد الله تعالى على نعمه التي أنعم بها علينا، ونشكره عز وجل ونسأله أن يجعلنا من عباده الشاكرين، اللهم آمين.

ها هو اللقاء يتجدد معكم مستمعينا الكرام، ومع صباح يوم جديد الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، العشرين من شهر مايو أيار للعام 2026. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

دائما مستمعينا الكرام، نحمد الله تعالى أن بلغنا هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح فيها، وأن يرزقنا الهمة على أداء مزيد من العمل الصالح والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة والدعاء وصلة الأرحام وما إلى هنالك من أفعال الخير. فنسأله تعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. ونسأل الله تعالى أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يعيدهم سالمين غانمين، وأن يعيد هذه الأيام المباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. نسأل الله تعالى أن يفرج كربات المكروبين من كانوا وحيث كانوا، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

0: الحرم بالحرم لما رأيته يا هدايا بيه والكرم.
1: ودائما سنذكركم مستمعينا الكرام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. نعيد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي رواية أخرى: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فلنكثر في هذه الأيام من ذكر الله تعالى، ولنكثر من فعل الخيرات مخلصين نوايانا لله عز وجل. نعم، العمل الصالح نقوم به ابتغاء مرضات الله تعالى، ولا يطلب الإنسان مدح الناس وثناء الناس، لأن ذلك الرياء ومحبط لثواب العمل، وفيه مثل ما بتعرفوا أكيد هذا أمر حرام ويحبط ثواب العمل. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين بأداء الطاعات.

0: بنحييكم مجددا مستمعينا الكرام، ونحمد الله أن جمعنا بكم على دروب الخير، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسدد خطانا وخطاكم لما فيه خيرنا وخير الأمة وخير المجتمع. إن شاء الله نكون منارة خير ونبث الخير بين الناس. نسأل الله تعالى أن يجري الخير على أيدينا، اللهم آمين. اللهم ربنا وفقنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة واجعلنا من عبادك الصالحين، آمين.
1: والكرم عنده لقيته، عنده لقيته.
0: عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-7247-9707-2747، وأيضا رسائلكم من خلال الواتساب على الرقم 0410-830-930 0410-830-930

نعم، قلبي انغرم بالحرم. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الحج والعمرة والزيارة، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 71.1 71.1. أما بالنسبة لأخبار السير، يبدو أنه في عنا بمنشنبري غريت وستن هاواي، تحديدا عند منشن درايف، الإشارات الضوئية متعطلة عن العمل، عم تأثر على حركة السير بكل الاتجاهات منذ حوالي ساعة وحتى الآن.

بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني حسب دائرة الأرصاد الجوية، طقس مشمس بشكل عام، احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في وقت متأخر من هذا المساء. أما درجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها 20 درجة مئوية، وحاليا حوالي 16-17 درجة، ولكن الشعور فيها حوالي 13 درجة مئوية. بالنسبة لحالة طقس يوم غد أيضا بمدينة سيدني وحسب دائرة الأرصاد الجوية، غائم جزئيا، احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء. درجات الحرارة ليوم غد بمدينة سيدني متوقع أنه تتراوح ما بين 12 و20 درجة مئوية.

نرجع منذكر برقم الهاتف للمشاركة معنا اللي بيحب يتصل وشارك بفترة الخدمات. عندك أشياء معروضة للبيع أو بدك تشتري شيء أو بدك تبدل هاوزين كوميشن أو أي طلب آخر متعلق بفترة الخدمات. إذا عم تبحث عن فرصة عمل، بدك تستأجر بيت، بدك تأجر بيتك أو بدك عمال أو موظفين، دائما منذكر أنه هذه المشاركة فيك تشارك معنا مجانا على الهواء ضمن فترة الخدمات من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. I would like to remind our listeners with the phone number, it's 97072747. If you'd like to join us live on air to buy, sell or swap during this segment, the community services segment, you can call 97072747. You can join us for free, as we mentioned, to buy, sell or swap. Again, the phone number is 072747. The WhatsApp number for your messages, your WhatsApp messages, 0410-830-930. 0410-830-930.

كمان تحياتنا الصباحية للأخ أبو هيثم وللأخ ديب، ومن لكم الصباح الخير إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وكل مستمعينا الكرام أيضا. لو ما ذكرنا كل اللي بعتوا الرسائل، ولكن التحيات و كمان للجميع بتوصل إن شاء الله تعالى. من لكم صباح الخير جميعا بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى دائما أن يجمعنا بكم على خير.

أحبابنا الكرام، كمان حنذكر بعض الأشياء اللي وردت سابقا بفترة الخدمات، وعم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 9707274727. كان وردنا يوم أمس في غرفتين معروضين للإيجار للأخوات فقط بيجونة مفروشين 280-290 دولار، يعني يمكن في غرفة 280 وغرفة 290، وموجودين بيجونة على سميث ستريت يجونة، وبيضمن الأجار بيضمن الفواتير، بيناسب مثلا لأخت طالبي أو أخت لوحدها، يعني مثل ما ذكر بالمسج. والرقم لتفاصيل أكثر 0451-777-070. Two rooms available for ladies accommodation in Yagona, Smith Street Yagona, fully furnished, 280 and 290 per week. All bills are included, and it's suitable for a student or a single lady. And the phone number for more details, 0451-777-070. 0451-777-070. كمان يوم أمس الأخ عرض في عنده طيور حمام للبيع، الطير ب 15 دولار. As our brother mentioned yesterday, he has pigeons for sale, $15 each, and the phone number is 0405-525-882. 0405-525-882.

كمان أحبابنا الكرام، كان وردنا من خلال الواتساب في بعض المرايات اللي بتعلقوا على الحيط معروضين للبيع، 4 هني حسب الصورة هني بشكل مستدير يعني دائري، وسعر الأصلي 120 معروضة ب$60 جديد بالبوكس brand new as we receive this message brand new in the box wall mirrors they have 4 of them top quality the original price was $120 they're selling these mirrors for $60 each in Liverpool area as we can see in the photo is a round shape mirror mirrors for the wall so it's a round shape mirrors wall mirrors as mentioned $60 each brand new and the phone number is 0450 560 585 اذا الرقم 0450 560 585. كمان كان في معروض للبيع PS4 بلاي ستيشن 4 مع 2 جيمز 2 كنترولرز $350 اقرب سعر، وذكر الاخ انه بيطلع معها يعني بتاخذوا معها فري سامسونج تي في 46 انش او 48 انش موجود بتشستر هيل موجودين بتشستر هيل، والرقم 0434 227 133 0434 227 133. كمان كان في 1 بيدروم جراني فلات للإيجار بمنطقة بانكستاون، غرفة نوم وصالون وغرفة صفرة غرفة طعام، يعني مدخل مستقل وقريب جدا من مدرسة الأمانة في بانكستاون والمسجد، متوفر اعتبارا من 9 شهر المقبل. للاستعلام رجاء إرسال رسالة على الرقم 0450 127 128 0450 127 128. 1 bedroom granny flat for rent in Bankstown with a lounge area and dining area, private entry, very close to Alamana College in Bankstown as mentioned in the message, and it will be available from the 9th of next month, 9th of June. And for more details you can send a message to 0450 127 128. If you'd like to get more information, please SMS 0450 127 128. كمان في عنا غرفة للإيجار بمنطقة وايلي بارك، a room for rent in a sharing house. So this house, as our brother mentioned, he's living in the house and he has a spare room for rent. $220 per week, including electricity and Wi-Fi. And the phone number is 0480 702 918. إذا الأخ ساكن بهالبيت بوايلي بارك وعنده غرفة فاضية معروضة للإيجار $220 بيتضمن كهرباء واي فاي، والرقم the phone number is 0480 702 918. كمان وردنا رسالة من خلال الواتساب في سيارة مازدا معروضة للبيع CX9. إذن مازدا CX9، بس بدنا نسأل أي سنة. نعم نعم مازدا CX9 معروضة للبيع $8,000 ماشي 200,000 كيلومتر، مكتوب عندي 2000 بس أظن 200,000 كيلومتر، وهي موديل 2012 والسعر قابل للتفاوض. لتفاصيل أكثر الرقم 0416 655 622 0416 655 622 0416 655 622. Mazda CX-9 family car for sale, $8,000 negotiable price. It's 2012. Okay, it has done 200,000 kilometers. And for more details, you can call 0416 655 622. 0416 655 622.

كمان مستمعينا الكرام نتابع ومع بعض المعروضات. سابقا كان وردنا في سينجل بيد وكينج سينجل بيد معروضين للبيع فور سيل، بانك بيد سينجل بانك بيد ميتال حديد هو، كمان فور تشيب برايسز وذ ذا ماتريسز اند ذير از اولسو ذير ار تو فريجز فور سيل. إذا هالأشياء معروضة بسعر رخيص مع الفرشات، وكمان في بردين معروضين للبيع. الرقم the phone number is 0432 636 0300 0432 636 0300.

كمان كنا ذكرنا في شخص عنده للبيع خروف أو عنزة. للتفاصيل حول السعر والمنطقة وطريقة وموعد الاستلام الرقم 0405221635. Our brother mentioned he asked for sale a sheep or a goat, and as he mentioned, for more details about the price, the area, and how to get it, inshallah ta'ala, the phone number is 0405221635. كمان أحبابنا الكرام، يعني بعد معنا وقت قصير، معنا حوالي دقيقة حتى يكون معنا شوية وقت لنختم معكم فترة الخدمات.

0: بيت الله. كمان ذكرنا سابقا في وان بيدروم يونت هاوزينج بمنطقة جرين ايكا كمان معروضين للتبديل في أكثر من يعني أكثر من وحدة يونت أو بيت يعني فينا نقول للتبديل من جرين ايكا في لبنكستاون لكيمبا وفي كمان على تشستر هيل يجونا بنكستاون. فيلي بهمه الأمر فيه يتواصل معنا إن شاء الله لنعطيكم الرقم. كان في كمان أرض للبيع بجولدن 180 ايكا. كان في يونت تو بيدروم يونت للبيع بمنطقة وايلي بارك. في أغراض بزنس اللي بيعملوا إيفنتس ويدينجز في أشياء كثيرة أقل من نص السعر $70,000 أو أقرب عرض وأغلبيتهم برين نيو. وفي أشياء كثيرة وردت اللي بحب يستفسر يتصل فينا بأي وقت خلال الدوام على 9707-2747. أحبابنا الكرام وصلنا معكم للختام ونسأل الله في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرفع الهم والغم والكرب والظلم والبلاء عن إخواننا في سائر أقطار الدنيا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. على أمل أن نلقاكم دائما على دروب الخير. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة ولا تنسوا أن تكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وفعل الخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. على أمل اللقاء. دمتم بحفظ الله تعالى ورعايته وننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار.
1: تو أم أف أم إذاعة الجالية الإسلامية. إليكم موجزا لأهم الأنباء من تو أم أف أم. أهلا بكم متابعينا الكرام.

أعلنت الحكومة الأسترالية تقليص خطة تحديث غواصات كولينز كلاس الهادفة إلى إطالة خدمتها لعشر سنوات إضافية. وبناء على الخطة الجديدة، لن يجري استبدال محركات الديزل والمولدات في الغواصات إلا عند الضرورة، مع الاكتفاء بتحديث أنظمة الأسلحة والقدرات القتالية الأخرى. وفي هذا الشأن، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن التغييرات تقلل المخاطر وتسرع عمليات الصيانة، مع الحفاظ على جاهزية الأسطول حتى عقد الأربعينيات. هذا وتبلغ كلفة البرنامج نحو 11 مليار دولار، ويعد جزءا أساسيا من خطة أوكس الهادفة إلى الانتقال تدريجيا إلى الغواصات النووية. حذرت السلطات في ولاية جنوب أستراليا السائقين من تشديد جديد على قوانين استخدام الهاتف أثناء القيادة، بعد إغلاق ثغرة قانونية كانت تساعد بعض المخالفين على تجنب الغرامات. وعدلت حكومة جنوب أستراليا التشريعات لتشمل مخالفة استخدام الهاتف وضعه على أي جزء من الجسم بما في ذلك الحضن، مع منح الشرطة صلاحيات أوضح لفحص صور الكاميرات واتخاذ إجراءات قانونية. ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 556 دولار، إضافة إلى رسم آخر وخصم نقاط من سجل القيادة، في وقت سجلت فيه أكثر من 46 ألف مخالفة منذ بدء تشغيل كاميرات الرصد أواخر عام 2024.